لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب

0: أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المتدبرين لكتاب الله عز وجل، المتشوقين لما فيه من الدروس والعبر، لا زال حديثنا متصلا في كلامنا عن ما نستفيده من الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني الذي هو في سورة هود عليه السلام. وصلنا إلى الكلام عن موضوع البركة وما يجلب هذه البركة، ودخلنا إلى موضوع البركة من خلال رد الملائكة عليه السلام على سيدة بيت النبوة سيدة سارة عليها السلام، ونتلو الآيات. قالت، أي سيدة سارة، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي الحديث عن الصلاة وعن الزكاة، وكيف أنهما من الأمور التي تجلب هذه البركة لهذا المصلي ولهذا المنفق. وتحدثنا كذلك أيها الكرام عن المساجد وهي أماكن مباركة، وكيف أن الشرع يطلب من هذا المسلم أن يرتاد هذه المساجد وأن يبقى فيها بعد الصلاة، بل أن يرابط من صلاة إلى أخرى وهو باق في هذه المساجد. طبعا كذلك يبقى لطلب العلم، بل كانت حلق العلم يعني ليست حلقة واحدة، كما ورد عند الإمام الربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم عزين يتذاكرون فنون العلم، فحلقة كانوا يقرؤون القرآن الكريم، وحلقة كانوا يتدارسون الحلال والحرام، وحلقة كانوا يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأنداد عنه تبارك وتعالى. إذن حلقات متعددة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه أماكن البركة. طيب، كذلك من الأماكن التي ذكر الله عز وجل أنها مباركة الكعبة، فالله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن كذلك الذهاب إلى المسجد الحرام هو تعرض لهذه البركات. كيف يذهب المسلم إلى المسجد الحرام؟ يذهبه حاجا أو معتمرا، ونعلم أن الحج فريضة من الفرائض لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك أنا هنا في هذه المناسبة، بمناسبة أيضا ذكر الحج، أشجع إخواني وأخواتي على المبادرة إلى الحج والاجتهاد في ذلك. هنالك من يعني يجمع المال ويوفره مجتهدا في ذلك، تاركا كثيرا من الملاذ والمتع لأجل أن يقيم هذه الفريضة، يقيم هذا الركن، فنعم ما يفعل هذا الإنسان. هذه المرأة التي حتى أنها تبيع ذهبها لأنها فقط للزينة، وتستأذن في ذلك زوجها، تقول له: أريد أن أبيع شيئا من ذهبي لأجل أن أحج بيت الله الحرام. رائع، رائع والله أن يقدم الإنسان ركن الإسلام هذا، يذهب إلى الحج، يذهب إلى العمرة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فإذا ارتياد هذه الأماكن هو تعرض لهذه البركات. إذا هذا البيت هو بيت مبارك، كيف أنال بركة هذا البيت الكعبة المشرفة؟ بالطواف حولها، في طواف العمرة وفي طواف الحج وفي طواف النافلة، أن أعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن تعظيم هذه الكعبة، التوجه إليها، ينال الإنسان من تلك البركات التي تتنزل في ذلك الموضع الشريف. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن ما يجلب البركة في اللقاء القادم.

0: القادم إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته

وقلت حيلته. دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا

0: الكريم لماكنا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا

0: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس

في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبوا.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ربكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

رزقكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج

علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحد

0: فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: صدق الله العلي العظيم.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية العاطفية لدى الأبناء. تهدف التربية في الإسلام إلى الاهتمام بالجسد والعقل والروح، وكما أن جسم الإنسان يصاب بالانحراف والمرض نتيجة النقصان في المواد الغذائية والإفراط فيها، كذلك الروح ونفسية الطفل فإنها تصاب بالانحراف نتيجة النقصان في الحنان والعناية أو الإفراط في ذلك. لذا ينبغي على الوالدين الاهتمام بالجانب العاطفي في التربية، والمقصود من العاطفة هي الاستعداد والميل الفطري الداخلي الذي يشكل دعامة حب الإنسان لأخيه الإنسان. وعلى أساس هذا الاستعداد الفطري يستطيع الإنسان أن يظهر ميوله الباطنية منطلقا من المحبة والعطف والألفة والأنس والصداقة والفداء والإيثار والعطف والصفح والجود والبذل والتعاون والشفقة والرحمة والمواساة. هذه الصفات الطيبة، والأسرة هي المؤسسة الأولى التي ينبغي أن تنمو فيها العواطف الإنسانية عند الأبناء. فالمحبة والعطف تنثر عليهم من قبل الوالدين والأقارب، فعندما تحتضن الأم طفلها بمحبة عارمة وترضعه تنمي بذور العاطفة في نفسه، وحينما يفقد الطفل الحب والحنان والعطف فإن ذلك يبعث على الإحساس بالحقارة وانعدام الشخصية والانطوائية والانحرافات السلوكية والتربوية. وعلى الوالدين تنمية الذكاء العاطفي لدى الأبناء، حيث يؤثر على كيفية إدارة السلوك والتحكم بالمواقف الاجتماعية، وكذلك اتخاذ القرارات الشخصية الإيجابية. ويتكون الذكاء العاطفي من 4 مهارات أساسية تتزاوج في مجموعتين: الكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية. الكفاءة الشخصية يندرج تحتها الإدراك الذاتي ومهارات الإدراك ومهارات الإدارة الذاتية. هذه الكفاءة تركز على الفرد في تفاعله وتعامله مع الآخرين. فالمهارة الأولى فيها الإدراك الذاتي، وهي القدرة على إدراك المشاعر بدقة أثناء حدوثها. والمهارة الثانية مهارة الإدارة الذاتية، وهي القدرة على استخدام المشاعر وإدارة التصرفات والسلوك الإيجابي. أما المكون الآخر فهو مكون الكفاءة الاجتماعية، والتي تتكون من الإدراك الاجتماعي ومهارة إدارة العلاقات مع الآخرين، والقدرة على تفهم أمزجة وتصرفات ودوافع الآخرين لتحسين العلاقة معهم. وأكثر الناس نجاحا في هذه الحياة الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء العاطفي. فالذكاء المعرفي لا يكفي بحد ذاته لتحقيق النجاح في الحياة، ومن المهم تنمية الذكاء العاطفي والذكاء المعرفي معا لدى الأبناء. ويؤثر الذكاء العاطفي على العديد من جوانب الحياة، مثل الأداء المهني والدراسي، حيث يساعد على تجاوز التعقيدات الاجتماعية وقيادة الآخرين وتحفيزهم. والتفوق الدراسي كما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، حيث يدير العواطف، يقلل التوتر الذي يتسبب في زيادة ضغط الدم ويثبط جهاز المناعة، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويسرع عملية الشيخوخة. يساعد الذكاء العاطفي في التحكم بالمشاعر وحسن التعبير عنها وتفهم الآخرين والتواصل معهم وإقامة علاقات طيبة. كما يعزز الذكاء العاطفي الانسجام مع المشاعر والشعور بالألفة والحب والسعادة. والإسلام بتعاليمه وتصوراته ينمي الذكاء العاطفي، وذلك بالالتزام بتعاليمه واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ينقي الشخصية من السلبية، ويأمر بالحلم وتجنب الغضب والانفعال، ويأمر بالعطف على الجميع حتى الحيوان والجماد، ويأمر بحسن الخلق وانتقاء أفضل الكلمات في التعامل مع الآخرين. والذكاء العاطفي يمنح صاحبه السعادة أو شيء من السعادة في الدنيا، فإن الإيمان بالله

0: عز وجل يمنحك السعادة في الدنيا والآخرة، والذكاء العاطفي يزيد من الرضا والقناعة. لذا فإن على الأسرة تنمية مهارات الأبناء في الوعي بذاتهم وفهمها وكيفية التعامل مع مشاعرهم ورغباتهم والتحكم فيها، وكذلك فهم الآخرين ومراعاة مشاعرهم وتجنب إيذائهم وإنشاء العلاقات الطيبة معهم. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الأخلاق الحسنة، فحسن الخلق منزلة رفيعة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومن علامات حسن الخلق الحياء والصدق وقلة الكلام وكثرة العمل والصبر والشكر. وقيل لعبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: اترك الغضب ولا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وترك الغضب تحكم بالذات وإدارة للعلاقات وحسن التصرف في المواقف. ونعلم أبنائنا بأن العاقل من ابتعد عن الأسباب التي تبعث على الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. والغضب لا يتأتى عنه لأنه أمر طبيعي، إنما المراد اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المؤدية للغضب. ومن علاج الغضب التوقف عن الأشياء التي تثيره وعدم الاستمرار فيها والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فسبب الغضب الشيطان، فليلتجأ إلى الله تعالى لدفعه. ففي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد. ولتنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء لابد أن نكون قدوة لأبنائنا في السلوكيات التي نرغب في نقلها إليهم. ومن الضروري العلم بأن شخصية الأبناء لا تبنى بالتشدد والقسوة، ولكن بالحب والعطف، بالإضافة إلى ضرورة إشباع حاجة الأبناء إلى اللهو واللعب، فتتكون لديهم مناعة تساعدهم على التحكم في رغباتهم، إلى جانب إشباع حاجاتهم إلى الحرية والاستقلال وحاجتهم إلى الشعور بالثقة والقوة. كما ينبغي على الوالدين خلال تنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء تجنب التدليل الزائد والتذبذب في المعاملة والصراع المستمر بين الوالدين والقلق المفرط وتضخيم الأخطاء والتمييز العاطفي والمادي بين الأبناء وفرض ما يحبه الآباء على الأبناء دون مراعاة لرغباتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها. فلا ينبغي الاستمرار في معاملتهم كأطفال صغار مع كبرهم وتطور شخصياتهم. ومن أجل تنمية الذكاء الوجداني والعاطفي لدى الأبناء ينبغي على الوالدين أن يشجعوا أبنائهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس، كما ينبغي تقوية الاتصال والتواصل بينهم من خلال حسن الاستماع إليهم والحوار والتفاعل الإيجابي مع حديثهم. فالأبناء بحاجة إلى القبول، بحاجة إلى التحفيز المادي والمعنوي، وكذلك ينبغي أن تترك الفرصة للأبناء أن يتخذوا القرارات بأنفسهم، كأن يختاروا ملابسهم، يختاروا الكتب التي يريدون والأجهزة. لا بد أيضا من تعليمهم احترام الكبير والاستماع إلى الآخرين بتعاطف، وتدريبهم على التعلم من أخطائهم وأخطاء الآخرين والاعتذار عند الخطأ، وتنمية النظرة التفاؤلية لديهم وتنمية قدرتهم على التحمل المسؤولية. وبذلك ينمو لديهم الذكاء العاطفي الوجداني ويكونوا ناجحين في حياتهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم من كل سوء، وأن يصلحهم ويهديهم ويثبتهم على الطاعة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب

0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: لا يطفئون نور الرجاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما خط الصباح الضياء على الأرجاء، وسلكت نفوس سبيل الهدى على يقين ورجاء. ما أجمل هؤلاء الذين يحيون بالأمل الجميل والسعي الحميد، فلا يطفئون نور الرجاء، مؤمنين أن الله تعالى جعل هذه الحياة ميدان ابتلاء للإنسان ليحسن العمل ويعمر لحظاتها بكل مسعى صالح يوفق إليه. وقد يمر بالبعض ما يثقل به صدره وتتراكم عليه همومه، وقد يصل الأمر ببعض الناس إلى حد يخيل إليه الشيطان أن موته هو الحل الوحيد مما هو فيه، فيزين له الانتحار. وليس هذا الاتجاه الشيطاني وليد لحظة عابرة دائمة، إنما قد يكون مسبوقا بأزمات نفسية، أو جاء نتيجة عزلة اجتماعية أو ضغوط أسرية، أو حل بعد صدمات متتالية، أو بسبب معاناة مادية، أو جاء بتسلل أفكار مضللة تغزو النفس فتضعف صلتها بالله وتقنطها من رحمته. ومن أخطر ما ينبغي التنبه له هذا الزمان ما تتضمنه بعض المحتويات الرقمية والألعاب الإلكترونية من تمجيد للموت أو سخرية من الحياة، ومما فيه استدراج لهؤلاء الناشئة إلى أفكار تؤذيهم، ومنها تلك المساحات الفكرية التي تقدم الإلحاد بوصفه خلاصا من الألم، وما يصور الحياة بأنها عبث بلا غاية ولا حساب ولا جزاء. محتويات تحشد فيها عوامل جذب وسط الكثير من الألعاب والتطبيقات المفيدة أو النقاشات والحوارات النافعة. ووقاية الفلذات تبدأ من البيوت والأسر بحسن التحاور والنقاش والإرشاد والتوجيه والإصغاء ومجانبة التهوين أو السخرية والمتابعة الواعية لما يشاهده الأبناء ويتابعونه، مع العناية ببناء الإيمان في نفوسهم وغرس القيم والوازع الديني، ليدركوا أن حياتهم أمانة، وأن الظروف الصعبة مهما اشتدت فهي عابرة، فلا قنوط من رحمة الرحيم. وعلى المرء أن يعنى بمن حوله ومن يقوم برعايتهم وصحبتهم، فإن ظهرت على بعضهم علامات يأس أو قنوط أو مال إلى الحديث عن الموت أو إيذاء النفس، فلا بد من المبادرة للأخذ بيده، ولا يجوز تركه وحيدا مع مشكلته أو حالته النفسية، ولا يكتفى بتوجيه النصح المجرد، فقد يستوجب الأمر الاتجاه إلى المختصين والجهات المعنية لانتشاله مما وقع فيه والمضي به إلى رحاب عافيته النفسية، مع ضرورة إحاطة مثل هذا المبتلى بمشاعر الإحسان واللطف وحسن العناية، مع التوجيه إلى القيام بالعبادات واللجوء إلى الذكر والدعاء. وطلب العلاج هو من مساعي الأخذ بالأسباب، وليس عيبا أو ضعفا في الإيمان، وحفظ النفس من مقاصد شريعتنا العظيمة. هو الله، هو الله يكشف ما قد ألم، فلا تقنطن أخيا، هلم إلى ظل لطف ورحب جنان، إلى الذكر يجلو التياعا وهم، تجد في هداه ارتياح فؤاد وأنواره تذهب المدلهم. فهي بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يوقع الصباح بالنور على صفحات الوجود، فتمضي نفوس إلى رحاب رحمته في ثبات وعزة وصمود.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: وأهلا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 143 من آيات سورة البقرة المباركة، وهي آية طويلة نوعا ما، ولذا سنقف حيالها بعد وقفات لا بأس بها.
6: هلا تلوتها يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
4: أعيدها، أي أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أي سؤال لديك يا سالم نفتتح به حلقتنا اليوم؟
2: أود أن أسأل عن صدر هذه الجملة وإن كانت لكبيرة، ما المراد بقوله تعالى وإن كانت؟
1: أي إن حصول ذلك، أي حصول تحويل القبلة، لكبيرة فعلا، أي كبيرة على من؟ على الذين ضلوا ولم يهدهم الله. أما الذين هداهم الله فليس ذلك بالنسبة لهم أمرا كبيرا.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: في قوله تبارك وتعالى وإن كانت في صدر هذه الآية، هنا ضمير لأي شيء يعود؟
1: يعود إلى تحويلة القبلة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الأخرى. وقد أوضحنا سابقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بصلاته هو وأصحابه الكعبة.

0: المشرفة، ولما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس قرابة 17 شهرا أو 16 شهرا، ثم بعد ذلك أمر أن يستقبل الكعبة كما كان يتطلع إلى ذلك. فالمقصود بالضمير هنا وإن كانت أي التحويلة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وأنا أسأل عن كلمة كبيرة يا أستاذنا، ما المراد بها؟
0: كبيرة أي شاقة وثقيلة، تقول كبر الأمر علي أي ثقل وشق، فالشيء الكبير يثقل ويشق. نعم، أي وإن كانت التحويلة لشاقة على من لم يهدهم الله، إلا على الذين هدى الله فلا يكون بالنسبة لهم ذلك أمرا شاقا، لأنهم يدورون مع الحق حيثما دار، والحق يومئذ يأتي من قبل الوحي، فهم سامعون مطيعون لما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يأمرهم به القرآن.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا عبر هنا عنها بأنها كبيرة؟
0: عبر بقوله تعالى عن التحويلة بكبيرة، أي تصويرا للمعقول في صورة المحسوس، فالشيء الكبير إذا كان محسوسا طبعا يكون حمله ثقيلا، والشيء الصغير يكون حمله ميسورا على الإنسان، فهذا تصوير لتلك التحويلة أنها كبيرة، والكبر هنا كبر معنوي، ولكن أبرز المعقول في قالب المحسوس.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى إلا على الذين هدى الله؟
0: نعم، أي ذلك أمر شاق، يعني تحويل القبلة، إلا على الذين خلق الله الهداية في قلوبهم وأراد أن يهديهم بفضله، وهم مهيئون لذلك، فالناس منهم مهيئ لقبول الهدى، فيكون الهدى بعد ذلك بعد تلك التهيئة توفيقا من الله وإعانة منه، ومن الناس حتى ولو بذل ما بذل في هدايته لا يهتدي، لأنه ليس مهيئا لذلك بطبعه ولكثرة معاصيه ولغلبة الشهوات والشبهات عليه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما فائدة الحصر بإلا هنا في قوله تعالى إلا على الذين هدى الله؟
0: فائدة ذلك تشريفهم، تشريف أولئك الذين هدى الله، فهم سامعون مطيعون لأمر الله تعالى، لا يشق عليهم ما يكلفون به حتى ولو كان ذلك صعبا بالنسبة لغيرهم، فالمؤمن يستمرئ التكليف ويكون ذلك لديه غير شاق، لأنه آمن بالله ربا خالقا مجازيا عالما مريدا حكيما فيما يشرع.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، من المخاطب هنا؟
0: جميل، روي في ذلك سبب نزول.
2: وما هذا السبب يا أستاذنا؟
0: روي أن الناس لما أمروا باستقبال البيت أي بيت المقدس بالصلاة، وكانوا قبل ذلك يستقبلون الكعبة، مات كثير منهم قبل الأمر باستقبال بيت المقدس، فتساءل الناس ماذا كانت صلاة أولئك، أهي مقبولة؟ فقال الله تعالى وما كان الله
2: ليضيع إيمانكم،
0: أي ليضيع صلاتكم، فلا يضيع ثواب عمل أريد به وجهه، قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
1: إذن المراد هنا أن الله سيتقبل صلاتهم.
0: نعم، إذا كانت على الوجه المشروع.
1: إذن الإيمان يراد به الصلاة يا أستاذنا؟
0: نعم، يطلق الإيمان ويراد به الصلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له.
2: وما الحكمة من إطلاق الإيمان على الصلاة يا أستاذنا؟
0: الحكمة من ذلك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والصلاة مشتملة على أقوال وأعمال بعد نية، أنك تنوي بصلاتك وجه الله تعالى وأن تتوجه حيثما أمرك بصلاتك، فالصلاة فيها كل الإيمان، اعتقاد وأقوال وأفعال، لذا ناسب أن يطلق عليها الإيمان. وما كان

0: الله ليضيع إيمانكم.
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: إذن بانتهائه نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
1: بإذنه تعالى إن شاء.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أم

بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم

خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي خلق الكون بالحق وجعل لكل أجل كتاب، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأعزاء في ربوع عمان الطيبة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ونستكمل معكم رحلة التأمل في آيات الله الكونية. لقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن بدء الخلق وكيف فتق الله الرتق الأول، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه على كل ذي عقل هو: إلى أين يمضي هذا الكون العظيم؟ هل لهذا التوسع نهاية؟ وكيف يرى العلم الحديث خاتمة الزمان والمكان؟ إننا اليوم نخاطب الفطرة السليمة ونحاجج العقل المنطقي لنرى كيف تتطابق هواجس الفيزياء مع يقين الوحي، قبل أن نسرد النظريات العلمية لنتأمل منطقيا إن أي نظام يبدأ لابد أن ينتهي. هذا ما يسميه علماء الفيزياء القانون الثاني للديناميكا الحرارية، أي الميل الدائم للنظام نحو التفكك والعشوائية. لو كان الكون أزليا لا بداية له ولا نهاية ولا استهلك طاقته منذ أمد بعيد، ولكن بقاء الحياة وحرارة النجوم دليل على أن للكون نقطة انطلاق وبالتالي له نقطة انتهاء. إن العلم الذي تعتمده يقرأ بأن مصادر الطاقة في الكون محدودة، وأن النجوم التي تنير ليالينا ستنطفئ يوما ما، فالفناء حقيقة فيزيائية قبل أن تكون مطلبا إيمانيا. وهذا يقودنا إلى قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: أفلا تتفكرون؟
0: يطرح علماء الكون ثلاثة مصاير كبرى للكون تعتمد على قياس كثافة المادة وقوة الطاقة المظلمة. نظرية الانسحاق العظيم، هذه النظرية تقول إنه إذا زادت كثافة كتلة الكون عن الكثافة الحرجة فإن الجاذبية ستتفوق في النهاية على قوة التمدد، حينها سيبدأ الكون بالانكماش على نفسه وستقترب المجرات من بعضها حتى يعود الكون إلى حالة شديدة الكثافة والحرارة مماثلة للحظة التي بدأ منها. إنه ارتداد كوني يلخصه القرآن الكريم في آية تهز الوجدان، يقول سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. تأملوا دقة التعبير، التعبير بالطي هو عكس المد والبسط الذي نراه اليوم. وهناك أيضا ما يسمى الموت الحراري أو التجمد الكبير. إذا كانت كثافة المادة مساوية أو أقل من الحرجة فإن التمدد سيستمر، لكن مع تبرد تدريجي سيتوقف تشكل النجوم وتحترق النجوم الموجودة مخلفة ثقوبا سوداء تتبخر هي الأخرى بمرور الزمن. سيصل الكون إلى درجة الصفر المطلق، حيث تنعدم أي طاقة منظمة للقيام بأي عمل. هذا الجمود النهائي يعني انتهاء الزمان بصورته المعروفة. وهناك ما يسمى التمزق العظيم، وهو سيناريو مبني على هيمنة الطاقة الوهمية. إذا ازدادت قوة الدفع الناتجة عن الطاقة المظلمة بشكل جامح فإنها لن تباعد بين المجرات فحسب، بل ستمزق المجرات نفسها ثم النجوم والكواكب، وفي النهاية ستمزق الذرات ونسيج الزمان والمكان معا. أليس هذا ما قاله الله تعالى عن يوم القيامة: إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت؟
1: أفلا تتفكرون؟
0: أيها المستمع المتفكر، إن تأمل هذه النهايات يجعلنا ننظر بعين أخرى إلى المخلوقات من حولنا، لننظر إلى الظل مثلا. يقول الله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. القبض في اللغة هو عكس المد، والفزاء تخبرنا أن كل شيء في الكون يخضع لهذا التناوب بين القبض والبسط. فالأرض التي نمشي عليها والتي سخرها الله لنا بما فيها من نبات وحيوان ستكون يوم القيامة في قبضته. يقول الحق سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كلمة اليمين هنا في لغة العرب تأتي بمعنى البركة والقوة والإحسان، فالنهاية ليست عدما محضا، بل هي طي للبرنامج القديم وقبض للمادة لتبدأ نشأة أخرى تناسب دار البقاء. في رحاب العقل كيف يكون لكون يتبع رياضيات دقيقة حتى في موته أن يكون نتاج صدفة؟ إن تماثل النهاية مع البداية، كما بدأنا أول خلق نعيده، يشير إلى برمجة مسبوقة وإلى مبدع وضع البداية ورسم النهاية. لو كان الكون عشوائيا لما وجدت هذه الثوابت الكونية التي تمنع انهياره قبل أوانه. إن علم تاريخ الكون يثبت أن الزمان بدأ من المادة وسينتهي معها، فمن ذا الذي يقبض الزمان؟ ومن ذا الذي يملك السجل الذي تطوى فيه الكتب؟ العقل يضطرك اضطرارا للاعتراف بقوة خارجة عن إطار الزمان والمكان، قوة لا تفنى ولا تتغير. إنه الله الواحد القهار سبحانه عما يشركون. إخوة الإيمان، إن نجوم السماء تمد تلك الأجرام بالطاقة والدفء، ولكنها تنفذ بينما طاقة الإيمان في قلب المؤمن تتجدد بذكر الله. كل مخلوق تراه من جماد أو نبات يؤدي وظيفة مؤقتة: الحديد الذي نستخدمه في بنائنا والماء الذي نشربه، كلها عجينة كونية ستعود يوما إلى حالة الرتق قبل أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أيها الإخوة والأخوات، إن مصير الكون ليس مأساة فيزيائية، بل هو انتقال منطقي لعالم أكمل. العلم يقول لنا سينتهي، والقرآن يقول لنا سيعاد، وبين الانتهاء والإعادة تتجلى عظمة الخالق الذي لا يعجزه شيء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر لحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن

يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب

0: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 25 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقد تقدم أن ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب ربكم أعلم بالذي كان في نفوسكم.

ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام ربكم أعلم بشيء كان في نفوسكم. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بفعل محذوف واجب الحذف، والتقدير ربكم أعلم بشيء كان في نفوسكم. ويجوز في حرف الجر أن يكون متعلقا باسم فاعل، والتقدير ربكم أعلم بشيء كائن في نفوسكم. والجار والمجرور في نفوسكم في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والتي هي على صيغة أفعل التفضيل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين كلمة أعلم، أعلم بما في نفوسكم. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية ربكم أعلم بما في نفوسكم يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها أو للكلام الذي قبلها في الآية التي قبل هذه الآية، وبهذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة اعتراضية وقعت معترضة بين المتعاطفين وهما المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، والمعطوف عليه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فوقعت هذه الجملة معترضة بين المتلازمين، والجملة الاعتراضية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط تكون، جواب الشرط فإنه كان للأوابين غفورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكون فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة، وهو فعل ناقص ناسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيه الأساسين وهما اسمه وخبره. واسمه الواو، فالواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون. صالحين خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذا الاسم اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجملة الجواب فإنه كان للأوابين غفورا. وقد وقعت جملة الجواب مصدرة بالفاء لأن الجواب صدر بإن، وإذا صدر جواب الشرط بإن لزم اقترانه بالرابط، فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل مبني

0: على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للتنبيه على أهمية الخبر، وقد تكون للتعليل، وذلك إذا جعلنا الجواب محذوفا، فيجوز أن يكون الجواب محذوفا والتقدير إن تكونوا صالحين غفر لكم فإنه كان للأوابين غفورا. وعلى هذا تكون هذه الجملة الظاهرة وهي فإنه كان للأوابين غفورا ليست جواب الشرط، بل هي جملة استئنافية وقعت تذييلا لجملة جواب الشرط وأفادت التعليل. وعلى هذا تكون الفاء للسببية، وتكون أن للسببية أيضا مؤكدة لمعنى الفاء، أو تكون أن للتنبيه، بل أو تكون أن للتنبيه، بل إن للتنبيه على أهمية الخبر، فإنه كان للأوابين غفورا. وعلى هذا يكون تقدير الكلام إن تكونوا صالحين غفر لكم فإنه كان للأوابين غفورا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. واسمها الهاء، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان للأوابين غفورا، وقد وقع خبرها مصدرا بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ربكم، للأوابين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الأوابين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة غفورا، للأوابين غفورا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وكلمة غفورا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة غفورا، وغفورا من المشتقات، فهي اسم فاعل أو هي صفة مشبهة باسم الفاعل، وقد جاءت على هذه الصيغة وهي صيغة المبالغة. غفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها يجوز فيها أن تكون جوابا للشرط. وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب، فأداة الشرط جازمة وهي إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وإذا جعلنا جواب الشرط محذوفا على تقدير إن تكونوا صالحين غفر لكم، تكون هذه الجملة فإنه كان للأوابين غفورا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، أو وقعت تذييلا لجملة جواب الشرط المحذوفة. والجملة الشرطية إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 26 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أو على الجملة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية بحيث تكون الواو للاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن هذا الفعل وهو آتى من الأفعال المعتلة، وإذا كان الفعل معتلا أي منتهيا بحرف علة وكان على صيغة الأمر كان مجزوما بحذف حرف العلة. وفاعل الفعل آتي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ذا القربى، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة أو لأنه من الأسماء الستة. وذا في هذا الموضع بمعنى صاحب، والمعنى وآتي صاحب القربى حقه. وذا مضاف، القربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة، بل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها كون هذا الاسم من الأسماء المعتلة فهو اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون ولا تظهر عليه علامات الإعراب. والفعل آتي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وسنقف على المفعول به الثاني للفعل آتي في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله نبدأ. مستمعينا الكرام، حييكم عبر هذا الأثير، ونحيي شيخنا الجليل دكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله دكتور.
2: بارك الله فيكم جميعا.
1: ومن أنباء الرسل رحلة شائقة مع سير الأنبياء عليهم السلام وأنبائهم، هي صفحات تتلى وأخبار تروى وعبق يفوح من هذا الكتاب المبين في قصصه الحق. ومن القصص الحق اللافت قصة يونس عليه السلام الذي بعثه الله تبارك وتعالى، وجاء ذكره في كتاب الله في أكثر من سورة، وفي سورة أيضا حملت اسمه الشريف عليه السلام. تفضل شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلت، القصص القرآني هو القصص الحق، وقصة يونس عليه السلام من القصص أو القصص القرآني العظيمة التي سطرت آيات الكتاب العزيز ملحمتها وسمت سورة باسم يونس عليه السلام. وفي الحقيقة عند التأمل في هذه القصة الكريمة التي تخص يونس عليه السلام وتخص قومه أيضا، نجد أن هناك اختلافا يخص هذه السيرة الكريمة ليونس عليه السلام، وكذلك هناك اختلاف يخص قومه، فهم القوم الوحيدون الذين استثناهم القرآن الكريم من العذاب، وبينت سورة يونس أن هؤلاء القوم وهم قوم يونس هم الوحيدون الذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذا استثناء يخصهم، وهم الوحيدون الذين آمنوا من أقوام الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن الكريم. وكذلك بالنسبة ليونس عليه السلام، هناك حدث استثناء يخصه، وهو نجاته عليه السلام حينما التقمه الحوت، وجعل الله تعالى هذا الحدث مثالا حاضرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما وجه الله تعالى إليه الخطاب في سورة القلم قائلا له: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، إلى آخر هذه الآيات. وطبعا هذا الحدث أيضا ذكر في سورة الأنبياء. وباختصار قصة يونس عليه السلام، أنه عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قومه، إلا قوم يونس، فهو مرسل إلى قومه، وسنأتي على ما يخص قومه أيضا إن شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى لم يبين المكان والزمان كما هي عادة القرآن الكريم، إلا في مواضع محددة ترتبط باسم الأقوام، وترتبط أحيانا بالمكان، يعني مثلا عاد معروفة عند المؤرخين مناطقهم، كذلك بالنسبة لثمود أيضا منطقة معروفة، فأحيانا تعرف بعض من خلال بعض الأوصاف الأمكنة، وأحيانا قد يكون هناك أيضا زمن تقريبي يمكن التوصل إليه. لكن فيما يخص يونس عليه السلام لا يوجد شيء يخص ذلك، لكن مما تميزت به قصة يونس عليه السلام العدد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون،
1: عدد كبير،
2: عدد كبير، وأيضا هو الوحيد الذي ذكر من قصص الأنبياء، لا توجد هناك أرقام ذكرت تخص أقوام الأنبياء إلا قوم يونس. فربنا سبحانه وتعالى أرسله إليهم، وبينت آيات الكتاب العزيز أن ربنا عز وجل استثناهم من العذاب الذي حل بالأقوام السابقين، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وهذا أيضا غير معهود في حياة الأنبياء، حينما ينزل العذاب تكون تلك الخاتمة والنهاية. أما بخصوص قوم يونس لا، رفع الله تعالى عنهم العذاب وكشفه عنهم ومتعهم ربنا سبحانه وتعالى إلى حين. ما نوع العذاب؟ هل وقع أم رأوا أماراته وعلاماته؟ هل كان قبل أن يبعث إليهم يونس عليه السلام أم كان بعد ذلك؟ حقيقة هذه القصة محتاجة إلى تأمل في عدد من التفاصيل. أنا في تقديري أن ذكر سورة باسم يونس عليه السلام ولم يذكر فيها إلا هذا الموضع فقط، آية واحدة، إلا قوم يونس، نعم إلا قوم يونس لما كما بداية الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فالمعنى أنه لا توجد قرية آمنت بأكملها إلا هذه القرية الوحيدة التي آمنت دفعة واحدة وجملة واحدة. أما أقوام، نعم أما أقوام الأنبياء السابقين لا، الذين يؤمنون هم الأقل وهم المستضعفون. هذه القرية آمنت كلها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والآية الكريمة تبين أن هذا العذاب هو عذاب دنيوي. ومتعناهم إلى حين، عندما نعود إلى هذا السياق نجد أن هناك سرا في تسمية السورة بأكملها باسم سورة يونس مع وجود أحداث أخرى أيضا في هذه القصة الكريمة. وفي العادة سور القرآن الكريم تسمى بما هو مذكور، أحيانا يكون الذكر عابرا، يكون الذكر يعني قصيرا، مثل سورة البقرة ذكرها في آيات قليلة، ليس بالضرورة أن تكون السورة كلها مشتملة على تلك القصة، كما هو الشأن مثلا في قصة يوسف عليه السلام، أغلبها حديث عن قصة يوسف عليه السلام. أيضا سورة إبراهيم عليه السلام كثير من آياتها تتكلم عن إبراهيم عليه السلام وحياته وتفاصيل تخص دعوته وأبنائه. ولكن في كثير أو أكثر السور في العادة عندما تسمى إنما تسمى بجزء يسير من مما ذكر في بعض آياتها. فسورة يونس ما هو السر أو ما هي الحكمة التي لأجلها سميت هذه السورة بسبب ذكر آية واحدة؟ ففي تقديري أن من تلك الحكم أن هذا الاستثناء الوارد بخصوص قوم يونس أنهم الوحيدون الذين آمنوا، من استثناء من جميع الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والمرسلون الكثيرون قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثة الأنبياء، فاستحق أن تحمل هذه السورة اسم هذا النبي الكريم الذي أرسل إلى هؤلاء الأقوام.
3: هل ربما أيضا بناء على أن تسمية السور هو أمر توقيفي؟
2: بالتأكيد، نحن لا نتكلم عن السبب الرئيسي وإنما نتكلم عن الحكم، والحكم مختلفة عن السبب والعلة.
3: أحسنت. إذن هكذا هو يونس عليه السلام، والإشارة كما تفضل شيخنا الجليل في سورة يونس عليه السلام، وهذه الإشارات لقصته الشريفة. ونقف الآن لفاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى. Well,

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: نحييكم مجددا سمعنا الأكارم من أنباء الرسل معكم عبر هذا الأثير مع شيخنا الدكتور ناصر السابع الذي يحدثنا عن يونس عليه السلام.
2: نعم، كما ذكرت هذه القصة تكلمت عن قوم يونس، والحديث عنهم هو الأقل في هذه المرة بخلاف قصص الأنبياء الآخرين مع أقوامهم، فنجد حديثا طويلا عن الأقوام. أما قوم يونس لا، حديث يسير، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، هذا في سورة يونس، وكذلك في سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الحديث عن إيمانهم، والحديث عن كشف الضر عنهم، والحديث عن العدد وهو 100,000، والحديث عن أن الله تعالى متعهم إلى حين. هذه أربعة أشياء تتعلق بقوم يونس. لكن قصة يونس عليه السلام الحدث البارز فيها هو ما يتعلق بيونس نفسه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في موضعين في سورة الأنبياء وكذلك في سورة الصافات الحدث العجيب الذي يخص يونس عليه السلام، وفي سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فذهب خرج مغاضبا. طبعا هذا حتى كلمة مغاضبا محتاجة إلى فهم، مغاضب لمن؟ هل مغاضب لقومه أم ماذا؟ وكذلك نفس الأمر في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حقيقة هنا نفهم أيضا بعض الحكم والأسرار، مثل ما يتعلق بقول الله جل شأنه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. نلاحظ أن هذا توجيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في النظر في قصة صاحب الحوت الذي هو يونس عليه السلام، وليس هناك حديث عن قوم يونس في عدم الاقتداء بهم، لأنهم على العكس آمنوا، فكان يعني لا يوجد تحذير في الآيات القرآن الكريم من اتباع قوم يونس لأنهم آمنوا، وإنما توجد تحذيرات عديدة في الكتاب العزيز من أن يتبع الناس ما كان عليه الأقوام السابقون من تكذيب المرسلين وجحد الآيات وإنكار الرسالات الإلهية. أما ما يخص قوم يونس لا يوجد، لأنهم آمنوا. فتوجيه الإله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يكون كصاحب الحوت، طبعا في أي جانب أيضا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، في أي زاوية؟ أهل التفسير يقولون في زاوية يعني عدم الصبر الذي يستحقه الموقف، وهناك مشاق في طريق الدعوة إلى الله وفي سبل الرسالات وتبليغ كلمات الله تعالى للناس، فستجد مشاق عديدة وصعوبات بالغة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه نبيه محمد عليه السلام أن طريق الدعوة ليس طريقا سهلا، وإنما هو طريق صعب، وأحيانا تمر على الإنسان لحظات من التعب والكدر والشعور باليأس. طبعا اليأس ليس في حق الأنبياء، لكن بالنسبة للآخرين يشعر الإنسان باليأس، أما في حق الأنبياء يصلون إلى مرحلة من التعب، وهذا أمر سطره الكتاب العزيز، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وآيات كريمات كثيرة تتكلم عن هذا المعنى. ربنا سبحانه وتعالى يريد النبي عليه السلام أن يوطد نفسه من البدايات، خاصة أن سورة القلم سورة مكية، وبالتالي يعني هناك صعوبات بالغة ستكون في المرحلة المكية وستكون أيضا في المرحلة المدنية.
1: مع أنه في آيات أخرى كسورة الأنعام الله ذكر فبهداه مقتده وذكر من ضمنهم يونس عليه السلام.
2: نعم.
1: وبالتالي في غير هذا الأمر.
2: نعم هذا طبعا مستحق أيضا لوقفه. هل كان هذا الحدث الخاص بيونس عليه السلام بعد أن كان نبيا أم قبل أن يكون نبيا؟ وفي تقديري وفهمي أن مثل هذه الأشياء التي ينظر إليها على أنها أخطاء أو ما يمكن تسميته بخلاف الأولى هو في أكثر الأحيان وفي حياة الأنبياء والمرسلين قبل النبوة وليس بعد النبوة، ويدل على ذلك جملة أشياء. طبعا النبي يونس عليه السلام من الأنبياء المرسلين، وهذا أيضا ثابت بالكتاب العزيز، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكرت آيات الكتاب العزيز في هذا السياق يونس عليه السلام، وفي قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين. ولكن هل هذا الحدث الخاص بيونس عليه السلام حينما ذهب مغاضبا وأبق إلى الفلك المشحون كان قبل أن يكون نبيا أم بعد أن صار نبيا؟ يعني
1: ربما كان مؤمنا ولكن ليس،
2: وهكذا يذكرون أنه كان من الصالحين. وطبعا قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين لا يقتضي أن ما جاء بعد هذه الآية حدث بعد أن كان رسولا، وإنما هو وصف عام وهو تقرير أنه من الأنبياء المرسلين. لكن هذا الحدث من المتوقع ضمن منهج الأنبياء أنه كان قبل النبوة وليس بعد النبوة، ومما يؤيد ذلك أن مثل هذه الأخطاء إنما تكون قبل، ويصف الأنبياء وتمر بهم يعني تنبيهات إلهية وتهذيب إلهي. ثم إن الله تعالى قال في آخر هذا الجزء الخاص بيونس عليه السلام من سورة الصافات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهذا يدل بعد أن التقمه الحوت ونجا من ذلك. فهذا يشير وهو صريح طبعا أن هذه الرسالة كانت بعد حادثة التقام الحوت. الاجتباء فيما يخص هؤلاء العظام هو اختيار قرآني للألفاظ الخاصة بالنبوة والرسالة، وهذا الكلام طبعا متكرر في القرآن الكريم، هذا الوصف متكرر في الكتاب العزيز، الاصطفاء والاجتباء يخص النبوة والرسالة ولا يخص اجتباء أو اصطفاء من نوع آخر في الأصل. هذا باختصار ما يمكن أن يقال في هذا الخطأ الذي وقع فيه يونس عليه السلام.
1: عليه السلام. إذن هكذا هي هذه الومضات التي نتدبر فيها هذه القصة المباركة، قصة نبينا يونس عليه السلام. شكرا جزيلا لكم شيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابع، شكرا لكم سمعنا الكرام على حسن الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل. نلتقيكم غدا بحول الله تعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام، في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

0: كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: أما الآن مستمعين، فننصت خاشعين إلى تلاوة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة تطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وتصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. ولدى وصول الموكب الميمون لجلالته حفظه الله، تشرف باستقباله معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي وعدد من كبار الضباط بالجهاز. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار كاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمقر الجهاز. عقب ذلك تجول عاهل البلاد المفدى في مرافق المقر الجديد واطلع على الإمكانات التي يتمتع بها، واستمع إلى إيجاز بأهم الأعمال والأدوار الوطنية التي يعنى بها لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مشيدا أيده الله بالجهود المبذولة في عملية التحديث والتطوير ومواكبة المستجدات في مختلف ميادين العمل الأمني. وفي ختام الزيارة تفضل جلالته أعزه الله بالتقاط صور تذكارية مع عدد من أبنائه منتسبي الجهاز تخليدا لهذه الزيارة السامية. ثم غادر جلالته مقر الجهاز تحفه عناية الله ورعايته. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية لعودة الحوار والمساعي الدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضايا العالقة بالوسائل السياسية. وأشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان لدعم المساعي الدبلوماسية وتقريب وجهات النظر، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يعزز جهود التهدئة ويدعم الاستجابة الإنسانية. من جانبه أكد معالي السيد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية والتحلي بالحكمة وضبط النفس وإتاحة المجال أمام المساعي السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوتر ومعالجة القضايا محل الاهتمام بما يرسخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على السفن في أحدث تصعيد بين الجانبين. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية بعد أن استهدف الحرس الثوري الإيراني سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال الأيام الماضية. من جهته ذكر الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط و10 سفن كانت تحاول العبور في المنطقة. يأتي هذا في وقت أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في الولايات المتحدة في نوفمبر القادم. وقال ترامب أن إيران غير قادرة على الصمود لفترة أطول، معتبرا أن الأمر يتطلب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات. وتثير الكلفة المرتفعة للوقود خشية الحزب الجمهوري من تكبد هزيمة ساحقة في انتخابات منتصف الولاية التي تشمل تجديد كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. في المقابل يأمل الديمقراطيون بانتزاع السيطرة على أحد المجلسين أو كليهما من المعسكر الرئاسي.
قتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان. وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حاروف زبدين، مما أدى إلى سقوط قتيل. كما أشارت المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدات شفرة والقنطرة والمنصوري ووادي بلدة زبقين في الجنوب. لقي 14 شخصا مصرعهم جراء انفجار مستودع للأسلحة والمخلفات الحربية في إدلب بشمال غرب سوريا. وقالت السلطات السورية إن أسلحة ومخلفات الحرب كانت مخزنة في الموقع قبل نقلها إلى مكان آخر، وإن عددا من أفراد الأمن أصيبوا أيضا في الانفجار الذي أعقبته انفجارات متتالية أعاقت جهود إخماد الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض. رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة ويمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. وقال جيروم بونافون الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر في كلمة خلال اجتماع المجلس لبحث الملف الليبي، قال إن الاتفاق خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وتدفع للمضي قدما في توحيد مؤسسات ليبيا تلبية لتطلعات الشعب. وشدد على أهمية دعم جميع الأطراف الليبية المعنية بهذا الاتفاق وتشجيعهم على العمل من أجل تنفيذه. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران على مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزامها في ملف النووي، في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران. واعتمد القرار ب 23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول هي روسيا والصين والنيجر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا. وفي تصريح أدلى به للصحفيين قال ترامب إن بوتين يريد إبرام صفقة، وإذا كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريد إبرام صفقة فسيكون ذلك جيدا جدا. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غدا إعلان الكريملين أن بوتين وترامب بحثا في النزاع الدائر في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية استمرت ساعة، ووصفتها موسكو بأنها بناءة وصريحة للغاية. شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في معرض فارما إكسبو الهند 2026 الذي أقيم بالعاصمة نيودلهي، من خلال الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية. كما شاركت الهيئة في جناح سلطنة عمان ومنصة التجارة والاستثمار في المعرض الذي مثل منصة لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات الهندية والدولية وبحث فرص التعاون والشراكات والاستثمار. وقعت وزارة العدل والشؤون القانونية مع الشركة العمانية للاتصالات عمان تل عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى التعليمي أطلق عليها اسم إتقان، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عمان. وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو الجمعية العمانية للطاقة أوبال برنامج تعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها المهنية ودعم تطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب تعزيز التوطين من خلال إحلال الكفاءات في عقود التشغيل والصيانة. نظمت وزارة العمل بمحافظة ظفار معرضاً للفرص الوظيفية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة واسعة من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص. وشهد المعرض طرح أكثر من 100 فرصة وظيفية في عدد من المجالات، بما يعكس توفير مسارات عملية للتوظيف وفتح المجال أمام هذه الفئة للاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم والاندماج في سوق العمل.
وإلى الخبر الأخير، حيث مواكبة للنمو السكاني والعمراني تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية الكهربائية في محافظة جنوب الباطنة بتكلفة تتجاوز 16,700,000 ريال عماني، بهدف تحسين استقرار الشبكة وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد. وأكدت الشركة على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خططها لتوزيع الكهرباء الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاقها. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يشمل برعايته السامية الكريمة افتتاح المقر الجديد لجهاز الأمن الداخلي بمحافظة ظفار. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد. وتصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وإيران يستهدف السفن وناقلات النفط وسط تداعيات متزايدة على أسواق الطاقة. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف

يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون

وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم

أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة.

وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها

واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله

لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل

وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس و

وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وضلوا

الحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم

0: فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

معكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان، برنامج القرآن الكريم. مستمعين نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

0: الحجارة أعدت للكافرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا على مسامعكم القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا.
4: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت

حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: ترى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم،

رزقكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

0: الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: قال: وإن أردت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل فيه شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقه، وإن تكن لم تجد المذكورا فيه فجانبه وخل الشورى. ومن أتى الأمور دون فكرتي يكون معروفا بسوء عثرتي، مع قلة الفكرة تكثرن عثرته إن لم يفكرن. قوتهن الأبيض، قوتهن الأبيض.
0: الليل قبعة. تنفيذ خالد بن سير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. هذا الحديث حول آداب السفر، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: أبدأ معكم على أن الشريعة الإسلامية جاءت بآداب وأحكام المسافر ينبغي للمسلم معرفتها والالتزام بها. ذكرنا من جملة الآداب التي ينبغي يتحلى بها المسافر هي تكون قبل السفر، لأن بعض هذه الآداب

0: قبل السفر، قبل المسافر، وبعضها في أثناء السفر، وبعضها عند رجوعه من سفره. تقدم الكلام على إيش؟ على شيء واحد وهو
1: الاستشارة.
0: وهو الاستشارة. الاستشارة. من منكم يعرف الاستشارة؟
2: نعم.
3: الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة.
0: الشفقة. حسن. شكرا. عرفتم أن الاستشارة المأمور بها ولا الحظ عليها. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالاستشارة. من منكم ذكر الآية؟
4: نعم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
0: حسنت. وكان عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: نعم. وقال أثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. منك بالآية؟
2: نعم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
0: حسنت. شكرا. حسنت. غير من استشار ذوي الألباب يسلك طريق الحق والصواب. ما خاب قيل من استخار كلا ولم يندم من استشار. فإذا حصل من الندامة وأنها أمن من الملامة، وإذا لم تستشر اللوم يرجع إليك، أليس كذلك؟ لكن إذا استشرت غيرك في الأمر الذي يحب الخيوب إليه في السفر وغير ذلك، وصار بخلافه لما تحب، أن صار لو مشترك بين الجميع، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: رأي الجماعة
4: لا تشبه
0: رأي الفرد يشبه. نعم. وإن عدت من فتى مشاورة فانظر إليه قبل أن تشاوره، فإن ترى فيه ودادا خالصا ثم وفور العقل منه شاخصا وعارفا حالك بالحقيقة شاوره واقصد سالكا طريقة، وإن تكون لم تجد المذكورة فيه فجانبه وخلي شورى. طيب الثاني الاستخارة. استخارة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ما خاب قيل من استخار كلا ولم يندم من استشار. والاستخارة على كل حال ورد الحظ عليها والترغيب فيها، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: الاستخارة هي طلب العبد من الله سبحانه وتعالى تيسير خير الأمرين. هي طلب العبد من الله سبحانه وتعالى تيسير خير الأمرين. وعرفها بعضهم بقوله فهو الحوائج.
2: هي طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور.
0: هي
2: طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد
0: فيما يقصد
2: من الأمور.
0: من الأمور. قل مرة.
2: هي طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور.
0: نعم. أحسنت. شكرا. كيف يستخير المسافر يعني؟ كيف يستخير؟ يستخير من إذا أراد أن يذهب إلى الحج يستخير، هل يؤدي فريضة الحج ولا ما يؤدي فريضة الحج؟ لا. يعني الاستخارة ما تكون في الواجبات وفي المندوبات وفي المحرمات وفي المكروهات، لكن يعني ظاهر أنا هل أنت تستخير في هل تصلي فريضة الفجر؟ هل تصلي جماعة وما تصلي جماعة؟ يسوك ذاك؟ لا. تستخير في شيء أشكل عليك أمره، هل القدوم إليه أحسن أو الوقوف عنه أحسن؟ أما في الواجبات وفي المندوبات وفي المحرمات وفي المكروهات مش استخارة، أليس كذلك؟
1: بلد.
0: تستخير هل تترك هذا المحرم أو تفعله يستوي؟ لا. نعم. زين. كيف يستخير المسافر مثلا؟ إذا أراد مثلا يسافر إلى للعلاج مثلا، هل يذهب مثلا إلى ألمانيا أو يذهب إلى الهند أو يذهب إلى أي مكان؟ تشكل عليه الأمر هي الأحسن يستخير. مثلا أراد أن يسافر لطلب العلم إلى أي مكان يتجه، أي المكانين أحسن؟ مثلا حصل بعثة للدراسة، تخير هل تختار إلي أمريكا أو بريطانيا؟ تستخير ما كذاك؟

0: للاستخارة ما كذلك؟ إشكالي فين أحسن؟ هل تذهب إلى هنا أو إلى هنا؟ أردت مثلا أن تذهب إلى تجارة طلب الرزق أو تجارة، تسافر إلى أي مكان، أي المكان أنسب وأحسن؟ هنا تستخير ما كذلك؟ أردت أن تذهب أيضا إلى الحج أو إلى العمرة، هل أحسن أن تأتي مثلا في طريق البر أو في طريق الجو أو في طريق البحر؟ أردت أن تستخير أي الأمور أحسن ما كذلك؟ أو في أي حاملة تذهب مثلا؟ أنت مثلا لو استشرت قيل لك أن الحاملة الفلانية ما أحسن تذهب فيها، أحسن الحاملة الفلانية مثلا، أردت أيضا أن تستخير هنا شو على الاستخارة، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: طيب، والاستخارة الشرعية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فصرفه عني وصرفني عنه وقدري الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. فهمت الحديث؟ عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فصرف عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال يسمي حاجته. انتبهوا فهمتمه؟ في الحديث في الأمور كلها هذا عام به لم يقصر به في كل شيء. هل يستخير في الفرائض؟ في الواجبات؟
2: لا.
0: في المندوبات؟
1: لا.
0: في المحرمات؟
1: لا.
0: في المكروهات؟ لا. كما قلنا سابقا إذا أردت أن تقدم على أمر وأشكل عليك هل هو خير أو تركه خير، هذا واضح؟ وذكرنا بعض الأشياء زين. ثم قال ثم ليقل ثم متى؟ نعم فليركع ركعتين من غير الفريضة. ركعتين استخارة من غير الفريضة، صلي ركعتين في الأوقات التي في الأوقات التي تصح فيها الصلاة. إذا ما تصليها في الأوقات التي تكره فيها الصلاة أو التي ورد النهي عن الصلاة فيها زين من غير الفريضة. وبعد ذلك ثم ليقول، متى يقول؟ في أثناء الصلاة قبل أن يسلم ولا بعد السلام؟ أديكم أثناء ثم وتقضي
1: بعد
0: التسليم. تقول هذه بالدعاء بعد التسليم، وهذا هو الدعاء. قد يسأل سائل منكم نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. وفي آخر حديث قال ويسمي حاجته. متى يسمي حاجته؟ عندما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. مثلا أراد أن يستخير مثلا لي سفر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر إلى المكان الفلاني خير لي في ديني إلى آخر. أو يتزوج مثلا يستخير مثلا في الزواج مثلا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي أو أن الزواج بفلانة خير لي إلى آخر. إذا الحاصل أن تسمي حاجتك عندما تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تذكر هنا الحاجة. ما كذاك؟ طيب. هل أنتم فاهمين ولا ما فاهمين؟
1: فاهمين.
0: طيب. زين. هل فهمتم ولا لا؟
2: نعم.
0: كيف فهمتم؟ متى يذكر حاجته ويسمي حاجته؟ متى يسمي حاجته؟
1: في أثناء الدعاء.
0: مثل عندما يقول
3: نعم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
0: بدل الأمر يذكر الحاجة. ما كذلك؟ قد يسأل سائل منكم يقول نعم الحديث أو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلي أو هنا بعضهم قال هنا أو للتخير. وما للتخير؟ نسيت أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. ونسيت أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله. زين. وإن شئت أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله. يعني بين الثلاثة تخيل بين الثلاثة واضحة؟ والأكثر معهم على أنها أو للشك. الشك من الراوي. الشك من الراوي. من هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله أو قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله. شك الراوي. راوي شك. بعض أهل العلم قال تخير أنت وإذا أتيت بالأول فهو أحسن. فين الأول؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. زين. واضحة؟ هذا. بعضهم قال ينبغي أن يأتي بهذا الدعاء ثلاث مرات من في كل مرة يأتي رواية. كل مرة مثلا في المرة يدعو بالمرة الأولى ويقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي إلى آخر. زين. ثم يدعو به مرة ثانية وهو يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي إلى آخر. وفي المرة الثالثة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي إلى آخر. سمعتم؟ وهذا الحديث ذكر حالي هذا الدعاء سنذكره مرة أخرى لأنه فيه مسائل. زين. والخلاصة الاستخارة. الاستخارة الآن مرة معكم إيش؟ شيئان. إيش؟ الاستخارة والاستشارة. فإذا استخرت وشرح صدرك إلى شيء فاقدم. فإذا تيسر لهذا الأمر فهو الخير الذي اختاره الله لك. وإذا تعسر بشيء من الأمور فهو الخير الذي اختاره الله لك. وكذلك أيضا يتبين الاستخارة والخير في هذا بالاستشارة.

لو مثلا استخرت أنت ثم استشرت ثم استشار أشار إليك بكذا كذا، هذا فيه بيان على أن الخير في هذا. واضحة؟ نعم. طيب زين، الآن مرة معنا من إيش؟ من أداب السفر إيش؟ الاستخارة والاستشارة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ما خاب خلقيل من استخار كلا ولم يندم من استشار. الثالث والرابع، ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. نذكر شيئين، الإخلاص في العمل والخلاص من الضمانات من حقوق الناس. وهذا نقف هنا وقفة إن شاء الله في الحلقة الآتية، نكتفي الآن بهذا. ذكرنا معكم إيش الآن؟ شيئين، وهما إيش؟ الاستخارة والاستشارة. وقفنا في شيئين، إيش؟ الإخلاص في العمل والخلاص من الضمان. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. بارك الله فيك وسدد خطاك ويسر أمورك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله من مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وهداه النجدين وفتح له أبواب الخير وجعل له في الإيمان نورا يمشي به في الناس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما خير بين أمرين لهذه الأمة إلا اختار أيسرهما، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان يوجه اختياراتنا. حياة الإنسان ليست إلا سلسلة متتابعة من الاختيارات، اختيار بين الحق والباطل، اختيار بين الكذب والصدق، بين العاجل والآجل، بين هوى النفس ونداء الإيمان. وهنا يظهر

0: يثار السؤال المصيري: من الذي يوجه اختياراتنا؟ أهو المال أم الجاه أم رغبات النفس؟ أم أن الإيمان هو البوصلة التي تهدينا الطريق؟ الإيمان نور يهدي إلى القرار الصائب. الإيمان ليس كلمة تقال ولا شعورا عابرا في القلب، بل هو نور إذا استقر في القلب وجه الفكرة وضبط السلوك وصحح الاختيار. يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ذلك النور هو نور الإيمان، به يرى المؤمن الأمور على حقيقتها، فلا تغره زينة الباطل ولا تخدعه لمعان الشهوات. فالمؤمن حين يقبل على قرار لا يسأل فقط ماذا أربح وماذا أخسر، بل يسأل في المقام الأول: هل يرضي بذلك ربه جل وعلا؟ هل في القرار عدل وإحسان ومعروف؟ هل القرار يقرب من الآخرة، أي يقرب من النجاة في الآخرة، أم يبعده من هذه النجاة؟ أيها المستمع الكريم، الإيمان في الحقيقة عندما يقف بالإنسان عند مفترق الطرق وما أكثرها، يقف الإنسان حائرا بين طريقين، أحدهما سهل مغر والآخر صعب لكنه مرضي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإيمان الحقيقي يظهر عند لحظة الاختيار لا عند الكلام عنه. عندما تكون قادرا على الظلم فتعدل، وعلى الخيانة فتؤتمن، وعلى المعصية فتتركها حتى لا يراك الله فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا اختصم الهوى والعقل يوما فداعي العقل أولى أن يجابا. ولنا في قصة يوسف عليه السلام، لنا فيها المثل الأعلى. تأملوا حين قال الإيمان الاختيار، تأملوا قصة يوسف عليه السلام، ذلك الشاب الذي اجتمعت عليه دواعي الفتنة من غربة وشباب وجمال وسلطة وإغراء، ومع ذلك قال كلمته الخالدة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. اختار السجن على المعصية، واختار رضا الله تعالى على شهوة عابرة، فكانت النتيجة أن رفعه الله من قاع السجن إلى عرش التمكين. وهكذا هي سنة الله تعالى، من جعل الإيمان قائد اختياره جعل الله العاقبة له. وإذا جئنا إلى القدوة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الإيمان في اختياراته كان المثل الأعلى لمن وجه الإيمان كل اختياراته. عرضت عليه الدنيا عرض عليه الملك والمال، فقال: مالي ولي الدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اختار عليه الصلاة والسلام العفو وهو قادر على الانتقام، اختار التواضع وهو سيد الخلق، اختار الرحمة حتى مع أعدائه. أيها المستمع الكريم، الإيمان حين يصطدم بالهوى، الهوى يعمي والإيمان يبصر، والنفس تميل إلى العاجل والإيمان يذكر بالآجل. قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. المؤمن لا يثق بنفسه وحدها، بل يلجأ إلى الله ويستعين به في كل اختيار، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة. الإيمان لا بد أن يكون معنا في دراسة المستقبل وصناعة المستقبل. حين يوجه الإيمان اختياراتنا نختار الصدق في زمن مهما كثر الكذب، ونختار الأمانة مهما دارت الخيانة حولنا، ونختار الحلال وإن قل، ونترك الحرام وإن كثر. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من إنسان ظن أن التزامه سيضيع عليه الفرص، فإذا بالله تعالى يفتح له أبوابا من الخير والرزق لم تخطر له على بال. ما أعظم الإيمان عندما يختار الإنسان طريق إلى الله سبحانه وتعالى في دنيا قصيرة. إنما الأعمال بالخواتيم، فطوبى لمن كان الإيمان دليله في شبابه ونوره في كهولته وأنيسه عند موته. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف
1: لا يطفئون نور الرجاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد، ما خط الصباح الضياء على الأرجاء، وسلكت نفوس سبيل الهدى على يقين ورجاء. ما أجمل هؤلاء الذين يحيون بالأمل الجميل والسعي الحميد، فلا يطفئون نور الرجاء، مؤمنين أن الله تعالى جعل هذه الحياة ميدان ابتلاء للإنسان ليحسن العمل ويعمر لحظاتها بكل مسعى صالح يوفق إليه. وقد يمر بالبعض ما يثقل به صدره وتتراكم عليه همومه، وقد يصل الأمر ببعض الناس إلى حد يخيل إليه الشيطان أن موته هو الحل الوحيد مما هو فيه، فيزين له الانتحار. وليس هذا الاتجاه الشيطاني وليد لحظة عابرة دائمة، إنما قد يكون مسبوقا بأزمات نفسية، أو جاء نتيجة عزلة اجتماعية أو ضغوط أسرية، أو حل بعد صدمات متتالية، أو بسبب معاناة مادية، أو جاء بتسلل أفكار مضللة تغزو النفس فتضعف صلتها بالله وتقنطها من رحمته. ومن أخطر ما ينبغي التنبه له هذا الزمان ما تتضمنه بعض المحتويات الرقمية والألعاب الإلكترونية من تمجيد للموت أو سخرية من الحياة، ومما فيه استدراج لهؤلاء الناشئة إلى أفكار تؤذيهم، ومنها تلك المساحات الفكرية التي تقدم الإلحاد بوصفه خلاصا من الألم، وما يصور الحياة بأنها عبث بلا غاية ولا حساب ولا جزاء. محتويات تحشد فيها عوامل جذب وسط الكثير من الألعاب والتطبيقات المفيدة أو النقاشات والحوارات النافعة. ووقاية الفلذات تبدأ من البيوت والأسر بحسن التحاور والنقاش والإرشاد والتوجيه والإصغاء ومجانبة التهوين أو السخرية والمتابعة الواعية لما يشاهده الأبناء ويتابعونه، مع العناية ببناء الإيمان في نفوسهم وغرس القيم والوازع الديني، ليدركوا أن حياتهم أمانة، وأن الظروف الصعبة مهما اشتدت فهي عابرة، فلا قنوط من رحمة الرحيم. وعلى المرء أن يعنى بمن حوله ومن يقوم برعايتهم وصحبتهم، فإن ظهرت على بعضهم علامات يأس أو قنوط أو مال إلى الحديث عن الموت أو إيذاء النفس، فلا بد من المبادرة للأخذ بيده، ولا يجوز تركه وحيدا مع مشكلته أو حالته النفسية، ولا يكتفى بتوجيه النصح المجرد، فقد يستوجب الأمر الاتجاه إلى المختصين والجهات المعنية لانتشاله مما وقع فيه والمضي به إلى رحاب عافيته النفسية، مع ضرورة إحاطة مثل هذا المبتلى بمشاعر الإحسان واللطف وحسن العناية، مع التوجيه إلى القيام بالعبادات واللجوء إلى الذكر والدعاء. وطلب العلاج هو من مساعي الأخذ بالأسباب، وليس عيبا أو ضعفا في الإيمان، وحفظ النفس من مقاصد شريعتنا العظيمة. هو الله يكشف ما قد ألم، فلا تقنطن أخيا هلم، إلى ظل لطف ورحب جنان، إلى الذكر يجلو التياعا وهم، تجد في هداه ارتياح فؤاد وأنواره تذهب المدلهم. فهي بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يوقع الصباح بالنور على صفحات الوجود، فتمضي نفوس إلى رحاب رحمته في ثبات وعزة وصمود.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: مريم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
4: صلى الله عليه وسلم.
3: أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة والزواج وبعض القضايا الاجتماعية والأخلاقيات التي لا بد أن نتمسك بها، وبعض التصرفات التي لا بد أن نتخلى عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق هذا الهدف، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من خبراته وقراءاته العميقة. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله.
4: حياكم الله.

0: كان هذا الإخراج في خير أو في شر. وأما في الشرع الإسلامي فهي اسم جامع لما يجب على الإنسان أن يخرجه للزوجة أو لمن يجب عليه عوله مما تحتاج إليه في معيشتها من مطعم ومشرب ومسكن وكسوة وكل ما يلزمها من نفقات ضرورية حسب حال الرجل وحسب ما تعارف عليه الناس وحسب ما تفترضه ضرورة الحياة. تحدثنا الشيخ أحمد سعود السيابي حول مواضيع كثيرة تتعلق بالنفقة، ولكن أريد أن أبدأ هذه الحلقة بقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. يتضح من هذه الآية الكريمة أن النفقة واجبة بشكل خاص للأقارب أولا، ثم بعد ذلك تأتي المنافذ الأخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما ذكرت أن النفقة هي طبعا مأخوذة من الإنفاق، وهو إخراج الشيء، يعني وطبعا واستعملت في الشيء المستحسن وفي الشيء الجميل وفي الشيء الذي هو يعني يكون شيئا إيجابيا بين الناس، سواء في المجال الأسري أو في غير الأسرة. والله تعالى مدح الإنفاق في آيات عديدة: والذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء إلى غير ذلك وأنفقوا مما رزقكم مستخلفين فيه. هذه كلها آيات تأمر بالإنفاق، وقد مدح الله تعالى الإنفاق. وطبعا إذا مدح الله فعلا من الأفعال أو شيئا من الأشياء دل على وجوب ذلك الممدوح من قبل الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يمدح شيئا أو لا يمدح فعلا إلا إذا أراد أن يوجبه. والإنفاق وإن كان طبعا لا شك الإنفاق عام، فيه طبعا الإنفاق الواجب وفيه الإنفاق المستحب، لكن كلاهما مأمور به. فالإنفاق الواجب مثل الزكاة هي إنفاق لكنها واجبة، وكما يعني النفقة على المحتاج وعلى يعني القريب وعلى يعني على الزوجة على الأولاد على الذي هم يستحقون النفقة، هنا يكون الإنفاق واجبا. وهنالك الإنفاق المستحب عندما سيتصدق بصدقة يعني لمحتاج أو لفقير أو لغرض يعني خيري يعني له نفع في وسط الناس، له نفع للعباد. هذا هو الإنفاق. ولا شك أن الأقربين أولى بالمعروف. الله تعالى قال هناك يعني
0: وعبدوا الله ولا تشركوا به
1: شيئا. الله قال أن الله تعالى هذا الإحسان بالعبادة، بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به. يعني هنا عبادة كأن لا تشركوا به شيئا، يعني لا يجوز الإشراك للتنفير من الشرك والتوجه إلى عبادة الله تعالى وحده، يعني عبادة خالصة منزهة من الشرك. وكذلك طبعا شيء طبيعي أن الإحسان للوالدين، هذا في مقدمة يعني الإحسان، سواء هذا الإحسان سواء بالإنفاق سواء بالمعاملة سواء يعني بكل شيء يسعد الوالدين. وكذلك بقي يعني ذو القربة أيضا لهم حقوق، يعني سواء كان من أصول الإنسان أو من فروعه أو من جوانبه. يعني فالمستطيع يعطي غير المستطيع وينفق على غير المستطيع، فهذا يعني لا شك أن كل شيء بحسبه، والإنفاق فيه درجات لا شك، كما ذكر الله تعالى يعني أن الوالدين لا شك هما في مقدمان على غيرهما من ذوي القربى.
0: لأنكم في الحلقة السابقة ذكرتم أن بعض الأشخاص ربما يذهب إلى مطعم ويأكل الطعام الفاخر فينسى زوجته.
1: نعم.
0: هل هذا الكلام ينطبق؟ قد ينسى الشاب أيضا أباه وأمه أيضا؟
1: طبعا هذا وارد وموجود في الدنيا. الناس هذا كم من الناس أهملوا آباءهم، أهملوا أمهاتهم، يعني فلم ينظروا إليهم بالنظرة الحانية، النظرة طبعا الجميلة، النظرة السعيدة أو المسعدة. يعني فكثير في الدنيا الناس حاصل هذا الشيء، حاصل يعني
0: نعم
1: حاصل، يعني كما يقول عقوق الوالدين يعني عقوق الوالدين هذا شيء حاصل.

0: نعم.
1: أي.
0: طيب، مسألة بما أنفقوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا،
1: أي.
0: ألا يفهم أيضا هنا ربما تحجيم لمفهوم أو مصطلح الإنفاق؟ ألا يمكن الإنفاق يكون هنا في الوقت، في الاهتمام، في الرعاية، في بر الوالدين، في إحسان الزوجة؟
1: هو لا شك وينطوي على كل شيء يعني فيه يعني لمصلحة الأسرة، لكن الآية واردة في الإنفاق المادي، في إنفاق على الحياة، في الإنفاق المادي، في يعني ينفق بالنقود، ينفق يعني بالكسوة، ينفق بالغذاء، يعني
0: كل هذه أمثلة
1: طبعا
0: مادية.
1: طبعا لأنه أساسا مشاهد في دين الناس ان الرجل الزوج هو اللي يتحمل، يعني يتحمل دفع الصداق، يتحمل المعيشة، يتحمل يعني اشياء كثيرة يعني يتحملها الزوج في سبيل انه يحصل على هذه الزوجة، على هذه المرأة لتكون زوجة له. فبالتالي هذا الانفاق يعطيه القيادة في الحقيقة، كما ذكرنا سابقا في حلقة سابقة قلنا ان الانفاق هذا مذكور في الآية يعطيه القيادة
0: هنا الإنفاق المادي،
1: المادي. نعم المادي، المادي.
0: لأن مثلا بعض أولياء الأمور يأتي بمطعم والمشرب والملبس والكسوة، يقوم بكل هذه الأعمال،
1: نعم.
0: لكن لا يجلس مع الأبناء، لا يتحدث
1: لا
0: معهم.
1: هذا قاعد وضع ثاني، هذا قاعد راجع إلى أمور التربية، إلى أمور العلاقة الزوجية، إلى أمور العلاقة مع الأسرة، إلى الأمور الاهتمام بالأولاد، الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالعائلة.
0: أيوة،
1: في ناس لديهم الاهتمام وفي ناس ما لديهم الاهتمام.
0: أقصد ليست هي منظومة متكاملة
1: هي لا شك
0: حتى تحصل
1: متكاملة.
0: هنا
1: هو
0: تقصر
1: شوف،
0: هنا.
1: هو دائما إذا أنفق الرجل الإنفاق الصحيح المادي على عائلته سوف يتبعه المعاملة الطيبة والاهتمام بالعائلة، هي حاجة منظومة متكاملة. قد يحدث بعض الشروخات بأن الإنسان يوفر المأكل والملبس والمنزل والحياة الرخية، ولكن مقابل هذا ما يكون عنده اهتمام، وأكثر هذه ما يكون مع الناس المشتغلين بالدنيا، يعني اللي هم تجدهم كل أوقاتهم في متابعة الصفقات، في متابعة التجارة صباحهم ومساءهم، فلا يجلسون مع عوائلهم ذلك الوقت الكافي، ولا يهتمون بالعائلة وبالأولاد، ولا يتابعون دراستهم، ولا يتابعون سلوكهم، ولا يتابعون يعني تحركاتهم في هذه الحياة. هذا موجود.
0: نعم. طيب، مسألة الكرم، هل هذه مسألة تقوم على التربية، أن يصبح هذا الإنسان كريما؟ وهل ممكن كريم يوم من الأيام يصبح بخيل؟ وهل البخيل يمكن أن يتحلى بخلق الكرام؟
1: هو يمكن في دائما في أشياء فطرية وفي أشياء مكتسبة في الحياة. الإنسان يعني يكتسب بعض الصفات الطيبة، يعني كما يقول أبو تمام: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بنات العلا من أين تؤتى المكارم. فهذا الإنسان لما يقرأ الشعر ولما يقرأ مثلا الأدب ويقرأ عن الكرام ويقرأ عن السلف ويقرأ يعني عن أهل الكرم، قد تتشجع نفسه إلى أن يسلك هذا الطريق
0: ويتشبه بأخلاقهم.
1: ويتشبه بهم: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. فيعني مثل هذا، هذه أشياء مكتسبة، وقد تكون هي في حاجة فطرية ولكنها يعني ما مصقولة بهذا الصقل الجميل اللي هو يعني هو قد يكون فطرة فيه تسامح، فيه كرم، ولكن يعني القراءة ويعني
0: تهذب هذا الموضوع،
1: تهذب وتعجل بهذا الشيء وتدفع به إلى
0: صحيح.
1: هذا الشيء. وقد يصير يعني قد يكون الإنسان كريما في يوم ما، ربما يصير بخيل لما تعترضه ظروف معينة، ظروف مادية، قسوة الحياة مثلا، الدخل يكون ضعيفا يعني. وحد منهم مهما كان تجد انه يعني ان الانسان لابد انه ينفق ولو باي شيء، ما يهجي ما ينفق.
0: صحيح.
1: يعني اخبرت عن رجل من من من من, من الاسلاف الماضين انهم يعني في وقت لما ما يكون عنده شيء على الاقل يحمل عطرا.
0: عجيب.
1: يحمل عطرا في ملبسه الذي يلاقيه يعطيه من ذلك العطر، يعني يعطره من ذلك العطر. يعني
0: فصار العطاء جزء من حياته،
1: فجزء من الحياة،
0: ما يتحمل ما يعطيه.
1: هذا صار فعلا هذا الإنسان
0: سلوك
1: يعني يريد أن يحسن بأي صنف من الإحسان. التعطير شيء طيب، يعني العطر
0: صحيح.
1: مباريحة طيبة
0: صحيح.
1: يعني لكن ربما أن غير مكلفة كما تقديم الضيافة مثلا أو غير ذلك.
0: صحيح. يقولون في بعض الأحيان الذي يكثر من الضيافة والكرم قد يعيش فقيرا، ما صحة هذا الكلام؟
1: هو لا شك هناك إسراف، فضط على نص على هذا، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قواما يعني وسط
0: اعتدال،
1: ولا تجعل يدك مغلولة كل مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها، تعليمات قرآنية
0: واضحة،
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يعني نص قرآني، فالإنسان دائما يتوسط، لا إسراف دائما، أقول لك الكرم وسط بين البخل والإسراف، بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل، كما يقول ابن الوردي، بين تبذير اللي هو إسراف،
0: نعم،
1: وبخل رتبة، يعني وسط، يقول الإنسان وسط، وكلا هذين إن زاد قتل، إذا زاد الإسراف عن حد الطبيعي أو زاد البخل عن حد الطبيعي هذا كلا هذين الأمرين قاتل، فالتوسط هو المطلوب دائما، توسط مطلوب، نص قرآني، والذين إذا أنفقوا، إنفاق هنا موجود، والإنفاق محبوب ومطلوب، ولكنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يتجاوزوا الحد، يعني ولم يقتروا، لم يبخلوا، ما يكونوا بخلاء مقترين على أنفسهم وعلى عوائلهم وعلى الناس وعلى المستحقين، وكان بين ذلك قواما، يعني وسطا، وسط هذا هو.
0: كل يشربوا ولا تسرفوا.
1: نعم هذا هو، الله تعالى خاطب نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني خليك متوسط،
0: نعم.
1: لأنك إذا بسطتها كل البسط أو أنك يعني جعلتها مغلولة إلى عنقك في النهاية يعيش إنسان محسن، يعني إذا كان الشخص لم ينفق مغلولة إلى عنقه، يعني كناية عن البخل،
0: صحيح،
1: مغلولة إلى عنقه معناته أنه ما مد يده، ما يعطي الناس، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه، يعني كما يعني إذا مربوطة إلى عنقه ما يطلقها للناس على الإطلاق، يعني
0: ماسك، يعني
1: ماسك جدا جدا، هذه عاد تعبير في غاية الروعة وفي غاية وكناية راقية جدا عن البخل، يعني ولا تبسطها كل البسط، يعني ما قال لا تبسطها، قال كل البسط، ولا تبسطها كل البسط، ما يقول انك تعال اعطيه عندما يعني
0: عملية غير مضبوطة،
1: يتدين ويتسلف ويستقرض وفي النهاية عشان هو يكرم، قال فإذا صار أحد هذين الأمرين، إما أنه إنسان بخيل في شدة البخل، وإما يكون يبسطها كل البسط يعني مسرف، يقعد ملوما،
0: صحيح،
1: يعني يلومه الناس ويلوم نفسه
0: وأسرته تلومه
1: ومحسورة، يعني في حسرة على ما ضيع من مال، في حسرة ملوما محسورة، يعني هذا يجب أن يكون الإنفاق كل شيء، وكل شيء في الإسلام وسط في الحقيقة، كل شيء في الإسلام راعى فيه الوسط،
0: لأنه أي طبعا طعم،
1: نعم صحيح، هذا هو، يعني لأن الآيات القرآنية تدل على الوسط، إذا كونوا شهداء على الناس، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني في كل شيء أمة وسطا، سواء يعني في المستوى البشرية، في المستوى النسب، في المكان، في الخيرية، في كل شيء، وكذلك يعني تكون شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم،
0: يعني هذا واقع،
1: وهذا طبعا وهذا اللي يجب على
0: ونحن الآن في شهر رمضان الفضيل،
1: نعم.
0: قد نلاحظ حقيقة شيخ أحمد بعض النماذج من الإسراف في المأكولات والأطعمة وترمى في نهاية اليوم،
1: طبعا سيقول لك في بعض الأماكن أو في بعض الأسر ربما، يعني بعض الأسر ربما تنفق في شهر رمضان يعادل ما تنفقه خلال 11 شهرا،
0: الله أكبر، يعني في شهر واحد،
1: السنة مكونة من 12 شهرا، يعني أسر من الأسر تنفق في شهر رمضان، يعني مثل ما أو أزل عما تنفقه في 11 شهرا الباقية، فهذا طبعا هو الإسراف، وبعدين ترمى هذه الأشياء، يعني حتى لو ما ترمى الإنسان كذلك يتوسط، أما أن هذا يأثر عليه في مشغلة لأولاده لأسرته، لكن الإنسان يتوسط، يعني مثلا يفطر الناس هو نفسه مثلا، لأن شهر الصيام، ماذا هو شهر الصيام؟ ماذا أريد من الصيام؟ الصيام أريد منه أن يتعود الإنسان على ترك الشراب والطعام، فيه صحة لأن في حديث كما يقول صوموا تصحوا، الصيام فيه صحة. ليش؟ لماذا؟ لأن فيه صيام، في قلة أكل، صوموا تصحوا. نحن الآن بالعكس، نحن الآن ننقض هذا، عندما يأتي الليل نصرف في الطعام ونكنز بطوننا من الأطعمة إلى غير ذلك، كما يقال يعني ما استشعرنا الصيام.
0: صحيح.
1: الصيام الأصل هو الانقطاع، الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. نحن لما ننقض في الليل، نصوم في النهار وننقضه في الليل بهذا الإسراف في الطعام،
0: كأن انتقام،
1: يعني كأننا يعني كأن فقدنا شيء وريد نعوض بردة فعل أقوى.
0: صحيح.
1: يعني فهذا يخرج معنى الصيام عن عن عن معناه،
0: عن مقاصده،
1: عن مقاصده وعن ما أراد الله تعالى
0: من الصيام. سكريات ومعجنات.
1: وصاف العالم في الحقيقة أن دائما الأمراض تأتي من هذا، حتى بعد رمضان تجد الناس لما تفحص تجد ارتفاع السكري، ارتفاع الكوليسترول. صح. ارتفاع يعني الضغط، الضغط يعني كلها نتيجة تكريس الأطعمة في البطون.
0: صحيح. نعم. هذه الفوضى سبحان الله تؤثر بشكل كبير،
1: تؤثر، وهذه سبحان الله موجودة في جميع البلدان، لا نقول بس في عمان ترى، بالعكس موجودة في بلدان كثيرة، يعني في بلدان كثيرة موجودة هذه،
0: يعتبرونها من طقوس رمضان صارت
1: اليوم. يعتبر كذلك، وتجد عاد قبل رمضان النساء يعني يذهبن إلى التسوق ويملين تلك ويملين تلك السلال إلى الأغذية، ربما تجد أسرة واحدة تذهب إلى يعني بقالة أو أو أو يعني أو أو أو أو محل تسوق، تجد مثلا السلال بالعدد، سلتين، ثلاث سلال، أربع سلال، يعني إذا تملأ بالأطعمة.
0: صحيح.
1: وتملأ بالمشتريات، وكل أربع على أساس أنه تهيئة يعني تهيئة الطعام بصورة كبيرة، وفي الحقيقة كثير منه يرمى، لا شك يرمى هذا الطعام،
0: يرمى.
1: فهذا هو الإسراف.
0: صحيح.
1: هذا هو الإسراف.
0: طيب ألا يمكن أن نقترح فكرة مثلا أن حتى الطعام الذي يبقى يعطى مثلا الدواب، يعطى جهات معينة بطريقة معينة يغلف بدل ما يرمى هكذا؟
1: والله هو إذا كان، شوف، هو الشخص بنفسه كأسرة من الصعب، لكن في بعض الدول في جمعيات، جمعيات فعلا تتابع هذه الأشياء وتغلفها وتوزعها على الفقراء. هذه موجودة في بعض الدول فيها، لعل في عمان شيء من هذه الجمعيات، أنا ما أعرف حقيقة، ما عندي علم في هذا الشيء. لكن يجب أن تكون هناك جمعيات تتبع الأسرة، أو أن صاحب الأسرة الذي يفطر عنده طعام يتصل بهذه الجمعية، وهم يأتون ويغلفون تلك الأطعمة وينظفونها ثم يقدمونها إلى الفقراء. كثير من الفقراء هم بحاجة إلى مثل الطعام.
0: نعم. نعم. وفي كل الأحوال لابد من الاعتدال.
1: وكذلك وخاصة إحنا عندنا في عمان أو في دول منطقة الخليج في يعني من الوافدين من المسلمين هم بحاجة إلى الطعام، بل وحتى غير المسلمين يمكن أن يعطى من الطعام، كل شيء فيه أجر.
0: نعم. إحنا زلنا نتكلم عن النفقة وأيضا عن الكرم، لأنه مرتبط
1: طبعاً طبعاً طبعاً.
0: طيب عوائل عرفت بالكرم مثل أسرة حاتم الطائي، حتى في عمان قبائل دون قبائل أخرى وقبائل تعرف بالبخل، ألا يرتبط بالتربية والتنشئة الموضوع؟
1: هو قد يكون فطري، وقد يكون يرتبط بالتربية وتكون حاجة مكتسبة، وقد يكون أيضا للتفاخر. في ناس قد يكون تكرم للتفاخر حتى يقال أنه كريم، يعني كما جاء في الحديث، يعني لما يؤتى بش يعني فيقول أنفقت في سبيلك، ويقال أنك كريم، وحتى يقال أنك قاري، وحتى يقال يعني، فقد يكون باب التفاخر أحيانا يحدث هذا الشيء، أن لماذا فلان يعني أنا أكون أسحب البساط من تحت قدمه، أنا أنفق أكثر. صح. أنا أكرم أكثر حتى يأتي الناس إلي أكثر، يعني فهي أيضا تحدث هذا الشيء، نعرف أن في شيء عطاء وفي شيء كرم، لكنه هو من باب التفاخر، وهذا لا يجوز طبعا في الشرع، التفاخر لا يجوز في الشرع، لازم يكون النية سليمة لوجه الله عز وجل، يعني الإنفاق ما يكون من نفقة إلا يقصد بها وجه الله تعالى عز وجل، يعني كما جاء في آيات سورة البقرة، يعني لابد يكون النفقة يقصد بها وجه الله عز وجل.
0: صحيح.
1: يعني ما يقصد بها التفاخر أو التباهي، يعني لكن الإنسان يعني يكرم وينفق في الكرم يعني ويضيف الضيافات الكبيرة، وذلك من باب التفاخر، وهذا يعني لا يجوز في الحقيقة. يعني كل شيء في الإسلام لابد فيه من النية، كل أمر مباح لابد فيه من النية الحسنة نية التوجه إلى الله عز وجل.
0: سبحان الله، خاصة موضوع الإنفاق حتى نعم. لا تعلم يمينه ما أنفقت.
1: طبعا هنا ورجل تصدق بصدقة حتى أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.
0: نعم.
1: يعني هذا كناية عن السرية، عن المبالغة في السرية
0: والإخلاص.
1: إيه ليس معطي هناك يد يمين يضم يده
0: كناية
1: حتى لا تعرف، يعني لا، إنما هذا كناية عن المبالغة في السرية. إذا كان يدك اليسرى ما تعرف ما أنفقت اليمنى من باب أولى أن غيرك لا يعرف ما أنفقته.
0: نعم.
1: يعني إذا كان أنت جزء منك لا يعرف ما ما ما ما أنفق جزءك الثاني، فبالأحرى من باب أولى أن غيرك لا يعلم هذا الشيء.
0: هذا الكلام مهم شيخ أحمد سعود السيابي، لأن في رمضان يكثر أهل الخير.
1: نعم.
0: وأيضا قد تختلط النوايا.
1: نعم.
0: أنه ينفق لأجل أهداف معينة.
1: صحيح، هي أهداف سياسية مثلا، أهداف انتخابية.
0: الناس صار يعرفوا أن فلان وراء شيء منصب انتخابي أو
1: صح
0: شيء.
1: صحيح.
0: كان مختفي طول السنة.
1: صح. هذه أي فترة من الفترات يظهر الكرم يعني، فهذه فعلا واضحة القضية أنها مقصود بها هدف معين.
0: الناس صارت واعية
1: يعني، في ناس واعية، أو أن هذا الشخص يعني نفسه يعني ما قصده على أنه هو يعني كما يقال يعني يعطي الأكباد الرطبة أو يحيي الأكباد الرطبة.
0: نعم.
1: يعني في كل كبير أجر، يعني إنما قصده كما ذكرت أن يعني أن التفاخر أو قصده يعني تحقيق غرض معين.
0: صح.
1: يعني مثل هذه الأمور يعني.
0: وكما قال الإمام الشافعي بالسخاء يغطي كل عيب.
1: طبعا نعم، السخاء هو يغطي العيوب. صحيح. تجد الإنسان يعني عقله يعني غير كامل، حركته غير متزنة، تصرفاته، لكنه يغطي ذلك بالكرم. فعلا الكريم محبوب في حد ذاته، سواء الكرم لله عز وجل أم لأمر دنيوي، لكنه يبقى محبوبا عند الناس.
0: صحيح.
1: وخاصة الذين يستفيدون من ذلك الكرم
0: حقيقة.
1: نعم.
0: نعم. نرجع مرة أخرى حول الآية الكريمة، الرجال قوامون على النساء. في الفترة الأخيرة في جائحة كورونا، عدد كبير من الآباء والناس سرحوا من أعمالهم.
1: نعم.
0: بعض الزوجات تقبلن هذا الموضوع، بعض الزوجات لم تتفهم لهذا الموضوع. في هذا الحال بالضبط من باب الذوق والإحسان للحياة الزوجية، هل أفضل أن تصبر المرأة؟
1: طبعا أن تصبر المرأة،
0: ما قاصد ما ينفق.
1: الصبر هنا تظهر، جواهر الناس، يعني جواهر الرجال، جواهر النساء، الجواهر يعني الصفات الطيبة اللي هي كالجوهر، يعني تظهر في شأن الابتلاء. أما الوحدة التي تطالب زوجها وتطلب الطلاق من زوجها
0: وتضغط
1: عليه أن يطلقها ولا ينفق عليها وما عنده شيء، يقول لك، يقال في الصحابة لم توجد قط امرأة طلبت الطلاق من زوجها على أنه معسر. أبدا. يقال في الصحابيات وفي الصحابة لا، يعني لم توجد امرأة طلبت الطلاق لأجل يعني إعسار زوجها أو عسر زوجها. أبدا. قد تطلب الطلاق للتقصير في الأمور في المعاشرة، يعني
0: لا توجد حالة من الصحابيات
1: قال هذا نعم
0: الطلاق أو شيء أنه قصر.
1: أبدا أنه قصر. يعني مثل هند بنت أبي سفيان ذكرناها في الحلقة السابقة.
0: نعم.
1: هي ما قالت بالطلاق، وإنما شكت زوجها أبا سفيان بأنه ما ينفق عليها لأنه بخيل وشحيح. فأمرها النبي أن تأخذ ماله، لأن رجل غني وميسور يعني، فتأخذ من ماله، لكن ما قالت أنا إذا ما ينفق علي أريد الطلاق.
0: طيب. أي. والحوار اللي صار بين زوجات النبي يطالبن بزيادة في النفقة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش مع زوجاته حياة الفقراء؟
1: يعني هذا للتعليم طبعا، هذا أول شيء لتعليم الأمة، النبي قدوة وتكون زوجاته قدوات للنساء. فيعني فالله تعالى حسم الأمر، يعني أنت تريد الحياة الدنيا وزينتها، قل يعني قل لأزواجك، يعني الآية القرآنية، يعني فتعالينا أمتعكن
0: وأسكرن
1: جميلة وإن كنا ترى الحياة الدنيا وزينتها. يعني فهذه الآيات يعني هي في سورة الأحزاب، يعني فعلا يعني كما إيش يعني الآيات هذه فعلا كانت حاسمة في التخيير، ولما نزل التخيير صار ماشي، أما الطلاق وإما كان تصبرنا اخترنا الله ورسوله، يعني كما قلنا أن احنا نختار الله ورسوله.
0: نعم.
1: لأن كان الأمر حاسما، وهذا تعليم للأمة، يعني كل ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يعني يجعله من باب القدوة في الأمة. أن كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أغضبنه بالمطالبة، ولكن مع هذا نزل الأمر من الله عز وجل بالتخيير، فاخترنا الله ورسوله ولم يختارنا الحياة الدنيا.
0: أيوه، هذا كان فيها زهد من الحياة، هذا هو المعنى.
1: يعني معناته على أنه قدوة، دائما الإنسان لما يكون قدوة يكون يعني هو يكون قدوة في كل شيء، القدوة في الحياة، عدم زخرفة الحياة، يعني عدم، لأنه ما هو يعني قال ليش ناقة إنه من يأتي من كل فاحشة يضعف لها العذاب وضعفين،
0: لأنهم قدوة،
1: لأنه قدوة يعني. ولذلك
0: العذاب.
1: عمر بن الخطاب قال حال أهله أي واحدة ممكن تأتي بشيء سوف يعني يضعف عليها العقاب، يعني فلازم يعني الإنسان القدوة يكون قدوة في كل شيء، الإنسان القدوة يكون قدوة في كل شيء.
0: نعم. حتى يفهم المستمع الكريم. نعم. والشاب، من هو القدوة برأيكم؟
1: القدوة هو الذي طبعا الذي يجب أن يقتدي به الناس في حدود المعروف. في حدود المعروف قدوة، القدوة الذي يقتدي به الناس في أمور الصلاح، في أمور الدين، في مثلا كما هذه مثلا قضية الإنفاق على الزوجات.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أراد جبالا من ذهب لأتت إليه، لكنه ترفع عنها حتى يعلم أمته على أن ليست المتاع الدنيا كل شيء.
0: نعم.
1: لأن متاع الدنيا شاغل عبادة الله عز وجل، شاغل عن التوجه إلى الآخرة، فلذلك يعني اختار هذه الحياة يعني التي تقوم على شظف العيش، على التقشف، يعني حتى لأن الأمة مهما كان لابد أن يكونوا فيها فقراء، لابد أن يكونوا فيها فقراء،
0: فيها الحياة
1: فيها أغنياء، هذا نظام الحياة، التواضع البشري على كذا، فيها الأغنياء وفيها الفقراء، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية أي مسخرين. ما السخرية من من من ليس من الاستهزاء، وإنما هو من التسخير، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني هذا غني يعني الفقير يخدم الغني، ولو ذاك لما استمرت الحياة، فلا بد من غنى وفقر في الحياة. إذا كانوا كلهم أغنياء الناس ما حد يخدم حد،
0: صحيح.
1: وإذا كانوا كلهم فقراء ما بيسووا شيء، لازم يقول أغنياء ويقول فقراء. الغني يعطف على الفقير ويعطيه ويؤجره ويوزع الثروة بالطرق المعروفة، والفقير يخدم هذا الغني لكسب المال، لكي يعيش في هذه الحياة،
0: حتى تسير الحياة.
1: فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني ومن بعدهم من الخلفاء يعني والأئمة وغير ذلك، يعني ما يريدوا يتمتعوا بطيبات الحياة والفقراء ينظرون إليهم.
0: عجيب.
1: أي ما يريدهم يتمتعوا يعني بملذات الحياة، بطيبات الحياة، برفاهية العيش، وهناك طبقة كادحة فقيرة ما عندها شيء.
0: حقيقة هذا الكلام في غاية الروعة. نعم. خاصة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة.
1: نعم.
0: فيتحسس الفقير كيف هو نبي ويعيش في زخرف الحياة.
1: نعم صحيح.
0: نعم. الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والقراءة والمناقشة.
1: جميل.
0: ولذلك سنكمل سعادة الشيخ، أن تأذن لنا أن يكون الحلقة القادمة حول موضوع النفقة الشرعية
1: إن شاء الله. جميل.
0: أعزائي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

0: حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 25 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. وقد تقدم أن ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب: ربكم أعلم بالذي كان في نفوسكم. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام: ربكم أعلم بشيء كان في نفوسكم. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في يجوز أن يكون متعلقا بفعل محذوف واجب الحذف، والتقدير: ربكم أعلم بشيء كان في نفوسكم. ويجوز في حرف الجر أن يكون متعلقا باسم فاعل، والتقدير: ربكم أعلم بشيء كائن في نفوسكم. والجار والمجرور في نفوسكم في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم، والتي هي على صيغة أفعل التفضيل، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين كلمة أعلم، أعلم بما في نفوسكم. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة أعلم. والجملة الاسمية ربكم أعلم بما في نفوسكم يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية وقعت تذييلا للجملة التي قبلها أو للكلام الذي قبلها في الآية التي قبل هذه الآية، وبهذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة اعتراضية وقعت معترضة بين المتعاطفين وهما المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، والمعطوف عليه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فوقعت هذه الجملة معترضة بين المتلازمين، والجملة الاعتراضية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أسلوب شرط. وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط تكون، جواب الشرط فإنه كان للأوابين غفورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. إن حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكون فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة، وهو فعل ناقص ناسخ، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيه الأساسين وهما اسمه وخبره. واسمه الواو، فالواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم تكون. صالحين خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذا الاسم اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم، وجملة فعل الشرط في محل جزم بإن، وجملة الجواب فإنه كان للأوابين غفورا، وقد وقعت جملة الجواب مصدرة بالفاء لأن الجواب صدر بإن، وإذا صدر جواب الشرط بإن لزم اقترانه بالرابط، فالفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن هنا قد تكون للتنبيه على أهمية الخبر، وقد تكون للتعليل، وذلك إذا جعلنا الجواب محذوفا، فيجوز أن يكون الجواب محذوفا والتقدير إن تكونوا صالحين غفر لكم، فإنه كان للأوابين غفورا. وعلى هذا تكون هذه الجملة الظاهرة وهي فإنه كان للأوابين غفورا ليست جواب الشرط، بل هي جملة استئنافية وقعت تذييلا لجملة جواب الشرط وأفادت التعليل. وعلى هذا تكون الفاء للسببية، وتكون أن للسببية أيضا مؤكدة لمعنى الفاء، أو تكون أن للتنبيه، بل أو تكون أن للتنبيه، بل إن للتنبيه على أهمية الخبر، فإنه كان للأوابين غفورا. وعلى هذا يكون تقدير الكلام إن تكونوا صالحين غفر لكم، فإنه كان للأوابين غفورا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. واسمها الهاء، فالهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن كان للأوابين غفورا، وقد وقع خبرها مصدرا بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ربكم، للأوابين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الأوابين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم الجميع أو لأنه جمع مذكر سالم، وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة غفورا، للأوابين غفورا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وكلمة غفورا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة غفورا، وغفورا من المشتقات، فهي اسم فاعل أو هي صفة مشبهة باسم الفاعل، وقد جاءت على هذه الصيغة وهي صيغة المبالغة. غفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها يجوز فيها أن تكون جوابا للشرط. وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي في محل جزم لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب، فأداة الشرط جازمة وهي إن، والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وإذا جعلنا جواب الشرط محذوفا على تقدير إن تكونوا صالحين غفر لكم، تكون هذه الجملة فإنه كان للأوابين غفورا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، أو وقعت تذييلا لجملة جواب الشرط المحذوفة. والجملة الشرطية إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 26 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل جملة فعلية يجوز أن تكون معطوفة على الجملة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أو على الجملة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية بحيث تكون الواو للاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. آتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأن هذا الفعل وهو آتى من الأفعال المعتلة، وإذا كان الفعل معتلا أي منتهيا بحرف علة وكان على صيغة الأمر كان مجزوما بحذف حرف العلة. وفاعل الفعل آتي ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ذا القربى، ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة أو لأنه من الأسماء الستة، وذا في هذا الموضع بمعنى صاحب، والمعنى وآتي صاحب القربى حقه. وذا مضاف، القربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة، بل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها كون هذا الاسم من الأسماء المعتلة فهو اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون ولا تظهر عليه علامات الإعراب. والفعل آتي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وسنقف على المفعول به الثاني للفعل آتي في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله.

0: الله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المتدبرين لكتاب الله عز وجل، المتشوقين لما فيه من الدروس والعبر، لا زال حديثنا متصلا في كلامنا عن ما نستفيده من الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني الذي هو في سورة هود عليه السلام. وصلنا إلى الكلام عن موضوع البركة وما يجلب هذه البركة، ودخلنا إلى موضوع البركة من خلال رد الملائكة عليه السلام على سيدة بيت النبوة سيدة سارة عليها السلام، ونتلو الآيات. قالت، أي سيدة سارة، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي الحديث عن الصلاة وعن الزكاة، وكيف أنهما من الأمور التي تجلب هذه البركة لهذا المصلي ولهذا المنفق. وتحدثنا كذلك أيها الكرام عن المساجد، وهي أماكن مباركة، وكيف أن الشرع يطلب من هذا المسلم أن يرتاد هذه المساجد وأن يبقى فيها بعد الصلاة، بل أن يرابط من صلاة إلى أخرى وهو باق في هذه المساجد. طبعا كذلك يبقى لطلب العلم، بل كانت حلق العلم يعني ليست حلقة واحدة، كما ورد عند الإمام الربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم عزين يتذاكرون فنون العلم، فحلقة كانوا يقرؤون القرآن الكريم، وحلقة كانوا يتدارسون الحلال والحرام، وحلقة كانوا يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأنداد عنه تبارك وتعالى. إذن حلقات متعددة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه أماكن البركة. طيب، كذلك من الأماكن التي ذكر الله عز وجل أنها مباركة الكعبة، فالله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن كذلك الذهاب إلى المسجد الحرام هو تعرض لهذه البركات. كيف يذهب المسلم إلى المسجد الحرام؟ يذهبه حاجا أو معتمرا، ونعلم أن الحج فريضة من الفرائض لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك أنا هنا في هذه المناسبة، بمناسبة أيضا ذكر الحج، أشجع إخواني وأخواتي على المبادرة إلى الحج والاجتهاد في ذلك. هنالك من يعني يجمع المال ويوفره مجتهدا في ذلك، تاركا كثيرا من الملاذ والمتع لأجل أن يقيم هذه الفريضة، يقيم هذا الركن، فنعم ما يفعل هذا الإنسان. هذه المرأة التي حتى أنها تبيع ذهبها لأنها فقط للزينة، وتستأذن في ذلك زوجها، تقول له: أريد أن أبيع شيئا من ذهبي لأجل أن أحج بيت الله الحرام. رائع، رائع والله أن يقدم الإنسان ركن الإسلام هذا، يذهب إلى الحج، يذهب إلى العمرة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فإذا ارتياد هذه الأماكن هو تعرض لهذه البركات. إذا هذا البيت هو بيت مبارك، كيف أنال بركة هذا البيت الكعبة المشرفة؟ بالطواف حولها، في طواف العمرة وفي طواف الحج وفي طواف النافلة، أن أعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن تعظيم هذه الكعبة، التوجه إليها، ينال الإنسان من تلك البركات التي تتنزل في ذلك الموضع الشريف. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن ما يجلب البركة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
2: أنفاس الإيمان،
1: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وهداه النجدين وفتح له أبواب الخير وجعل له في الإيمان نورا يمشي به في الناس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما خير بين أمرين لهذه الأمة إلا اختار أيسرهما، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان يوجه اختياراتنا. حياة الإنسان ليست إلا سلسلة متتابعة من الاختيارات، اختيار بين الحق والباطل، اختيار بين الكذب والصدق، بين العاجل والآجل، بين هوى النفس ونداء الإيمان. وهنا يظهر السؤال المصيري: من الذي يوجه اختياراتنا؟ أهو المال أم الجاه أم رغبات النفس؟ أم أن الإيمان هو البوصلة التي تهدينا الطريق؟ الإيمان نور يهدي إلى القرار الصائب. الإيمان ليس كلمة تقال ولا شعورا عابرا في القلب، بل هو نور إذا استقر في القلب وجه الفكرة وضبط السلوك وصحح الاختيار. يقول تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ذلك النور هو نور الإيمان، به يرى المؤمن الأمور على حقيقتها، فلا تغره زينة الباطل ولا تخدعه لمعان الشهوات. فالمؤمن حين يقبل على قرار لا يسأل فقط ماذا أربح وماذا أخسر، بل يسأل في المقام الأول: هل يرضي بذلك ربه جل وعلا؟ هل في القرار عدل وإحسان ومعروف؟ هل القرار يقرب من الآخرة، أي يقرب من النجاة في الآخرة، أم يبعده من هذه النجاة؟ أيها المستمع الكريم، الإيمان في الحقيقة عندما يقف بالإنسان عند مفترق الطرق وما أكثرها، يقف الإنسان حائرا بين طريقين، أحدهما سهل مغر والآخر صعب لكنه مرضي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإيمان الحقيقي يظهر عند لحظة الاختيار لا عند الكلام عنه. عندما تكون قادرا على الظلم فتعدل، وعلى الخيانة فتؤتمن، وعلى المعصية فتتركها حتى لا يراك الله فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا اختصم الهوى والعقل يوما فداعي العقل أولى أن يجابا. ولنا في قصة يوسف عليه السلام، لنا فيها المثل الأعلى. تأملوا حين قال الإيمان الاختيار، تأملوا قصة يوسف عليه السلام، ذلك الشاب الذي اجتمعت عليه دواعي الفتنة من غربة وشباب وجمال وسلطة وإغراء، ومع ذلك قال كلمته الخالدة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. اختار السجن على المعصية، واختار رضا الله تعالى على شهوة عابرة، فكانت النتيجة أن رفعه الله من قاع السجن إلى عرش التمكين. وهكذا هي سنة الله تعالى، من جعل الإيمان قائد اختياره جعل الله العاقبة له. وإذا جئنا إلى القدوة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الإيمان في اختياراته كان المثل الأعلى لمن وجه الإيمان كل اختياراته. عرضت عليه الدنيا، عرض عليه الملك والمال، فقال: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اختار عليه الصلاة والسلام العفو وهو قادر على الانتقام، اختار التواضع وهو سيد الخلق، اختار الرحمة حتى مع أعدائه. أيها المستمع الكريم، الإيمان حين يصطدم بالهوى، الهوى يعمي والإيمان يبصر، والنفس تميل إلى العاجل والإيمان يذكر بالآجل. قال بعض السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، مرة لي ومرة علي. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. المؤمن لا يثق بنفسه وحدها، بل يلجأ إلى الله ويستعين به في كل اختيار، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة. الإيمان لا بد أن يكون معنا في دراسة المستقبل وصناعة المستقبل. حين يوجه الإيمان اختياراتنا نختار الصدق في زمن مهما كثر الكذب، ونختار الأمانة مهما دارت الخيانة حولنا، ونختار الحلال وإن قل، ونترك الحرام وإن كثر. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كم من إنسان ظن أن التزامه سيضيع عليه الفرص، فإذا بالله تعالى يفتح له أبوابا من الخير والرزق لم تخطر له على بال. ما أعظم الإيمان عندما يختار الإنسان طريق إلى الله سبحانه وتعالى في دنيا قصيرة. إنما الأعمال بالخواتيم، فطوبى لمن كان الإيمان دليله في شبابه ونوره في كهولته وأنيسه عند موته. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن

0: أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الذي خلق الكون بالحق وجعل لكل أجل كتاب، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأعزاء في ربوع عمان الطيبة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ونستكمل معكم رحلة التأمل في آيات الله الكونية. لقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن بدء الخلق وكيف فتق الله الرتق الأول، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه على كل ذي عقل هو: إلى أين يمضي هذا الكون العظيم؟ هل لهذا التوسع نهاية؟ وكيف يرى العلم الحديث خاتمة الزمان والمكان؟ إننا اليوم نخاطب الفطرة السليمة ونحاجج العقل المنطقي لنرى كيف تتطابق هواجس الفيزياء مع يقين الوحي. قبل أن نسرد النظريات العلمية لنتأمل منطقيا إن أي نظام يبدأ لابد أن ينتهي. هذا ما يسميه علماء الفيزياء القانون الثاني للديناميكا الحرارية، أي الميل الدائم للنظام نحو التفكك والعشوائية. لو كان الكون أزليا لا بداية له ولا نهاية، ولا استهلك طاقته منذ أمد بعيد، ولكن بقاء الحياة وحرارة النجوم دليل على أن للكون نقطة انطلاق وبالتالي له نقطة انتهاء. إن العلم الذي تعتمده يقرأ بأن مصادر الطاقة في الكون محدودة، وأن النجوم التي تنير ليالينا ستنطفئ يوما ما، فالفناء حقيقة فيزيائية قبل أن تكون مطلبا إيمانيا. وهذا يقودنا إلى قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: أفلا تتفكرون؟
1: يطرح علماء الكون ثلاثة مصاير كبرى للكون تعتمد على قياس كثافة المادة وقوة الطاقة المظلمة. نظرية الانسحاق العظيم، هذه النظرية تقول إنه إذا زادت كثافة كتلة الكون عن الكثافة الحرجة فإن الجاذبية ستتفوق في النهاية على قوة التمدد. حينها سيبدأ الكون بالانكماش على نفسه، وستقترب المجرات من بعضها حتى يعود الكون إلى حالة شديدة الكثافة والحرارة مماثلة للحظة التي بدأ منها. إنه ارتداد كوني يلخصه القرآن الكريم في آية تهز الوجدان. يقول سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. تأملوا دقة التعبير. التعبير بالطي هو عكس المد والبسط الذي نراه اليوم. وهناك أيضا ما يسمى الموت الحراري أو التجمد الكبير. إذا كانت كثافة المادة مساوية أو أقل من الحرجة فإن التمدد سيستمر، لكن مع تبرد تدريجي سيتوقف تشكل النجوم، وتحترق النجوم الموجودة مخلفة ثقوبا سوداء تتبخر هي الأخرى بمرور الزمن. سيصل الكون إلى درجة الصفر المطلق، حيث تنعدم أي طاقة منظمة للقيام بأي عمل. هذا الجمود النهائي يعني انتهاء الزمان بصورته المعروفة. وهناك ما يسمى التمزق العظيم، وهو سيناريو مبني على هيمنة الطاقة الوهمية. إذا ازدادت قوة الدفع الناتجة عن الطاقة المظلمة بشكل جامح فإنها لن تباعد بين المجرات فحسب،

0: بل ستمزق المجرات نفسها، ثم النجوم والكواكب، وفي النهاية ستمزق الذرات ونسيج الزمان والمكان معا. أليس هذا ما قاله الله تعالى عن يوم القيامة؟ إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت.
1: أفلا تتفكرون؟
0: أيها المستمع المتفكر، إن تأمل هذه النهايات يجعلنا ننظر بعين أخرى إلى المخلوقات من حولنا، لننظر إلى الظل مثلا. يقول الله تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. القبض في اللغة هو عكس المد، والفزاء تخبرنا أن كل شيء في الكون يخضع لهذا التناوب بين القبض والبسط. فالأرض التي نمشي عليها والتي سخرها الله لنا بما فيها من نبات وحيوان ستكون يوم القيامة في قبضته. يقول الحق سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كلمة اليمين هنا في لغة العرب تأتي بمعنى البركة والقوة والإحسان، فالنهاية ليست عدما محضا، بل هي طي للبرنامج القديم وقبض للمادة لتبدأ نشأة أخرى تناسب دار البقاء. في رحاب العقل، كيف يكون لكون يتبع رياضيات دقيقة حتى في موته أن يكون نتاج صدفة؟ إن تماثل النهاية مع البداية، كما بدأنا أول خلق نعيده، يشير إلى برمجة مسبوقة، وإلى مبدع وضع البداية ورسم النهاية. لو كان الكون عشوائيا لما وجدت هذه الثوابت الكونية التي تمنع انهياره قبل أوانه. إن علم تاريخ الكون يثبت أن الزمان بدأ من المادة وسينتهي معها، فمن ذا الذي يقبض الزمان؟ ومن ذا الذي يملك السجل الذي تطوى فيه الكتب؟ العقل يضطرك اضطرارا للاعتراف بقوة خارجة عن إطار الزمان والمكان، قوة لا تفنى ولا تتغير. إنه الله الواحد القهار سبحانه عما يشركون. إخوة الإيمان، إن نجوم السماء تمد تلك الأجرام بالطاقة والدفء، ولكنها تنفذ بينما طاقة الإيمان في قلب المؤمن تتجدد بذكر الله. كل مخلوق تراه من جماد أو نبات يؤدي وظيفة مؤقتة، الحديد الذي نستخدمه في بنائنا والماء الذي نشربه، كلها عجينة كونية ستعود يوما إلى حالة الرتق قبل أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أيها الإخوة والأخوات، إن مصير الكون ليس مأساة فيزيائية، بل هو انتقال منطقي لعالم أكمل. العلم يقول لنا سينتهي، والقرآن يقول لنا سيعاد، وبين الانتهاء والإعادة تتجلى عظمة الخالق الذي لا يعجزه شيء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: يا منزل القرآن نورا على الأزمان حبب لنا الإيمان.
0: أهلا بكم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله

له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا

0: المؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة

ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب

0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان.

أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: وأهلا بك يا أستاذنا، في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
3: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 143 من آيات سورة البقرة المباركة، وهي آية طويلة نوعا ما، ولذا سنقف حيالها بعد وقفات لا بأس بها.
1: هلا تلوتها يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
3: أعيدها، أي أعيد تلاوتها إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أي سؤال لديك يا سالم نفتتح به حلقتنا اليوم؟
2: أود أن أسأل عن صدر هذه الجملة وإن كانت لكبيرة، ما المراد بقوله تعالى وإن كانت؟
1: أي إن حصول ذلك، أي حصول تحويل القبلة لكبيرة فعلا، أي كبيرة على من؟ على الذين ضلوا ولم يهدهم الله، أما الذين هداهم الله فليس ذلك بالنسبة لهم أمرا كبيرا.
3: أستاذنا،
1: نعم،
3: في قوله تبارك وتعالى وإن كانت في صدر هذه الآية هنا ضمير لأي شيء يعود؟
1: يعود إلى تحويلة القبلة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القبلة الأخرى، وقد أوضحنا سابقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بصلاته هو وأصحابه الكعبة المشرفة، ولما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس قرابة 17 شهرا أو 16 شهرا، ثم بعد ذلك أمر أن يستقبل الكعبة كما كان يتطلع إلى ذلك. فالمقصود بالضمير هنا وإن كانت أي التحويلة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وأنا أسأل عن كلمة كبيرة يا أستاذنا، ما المراد بها؟
1: كبيرة أي شاقة وثقيلة. تقول كبر الأمر علي أي ثقل وشق، فالشيء الكبير يثقل ويشق. نعم، أي وإن كانت التحويلة لشاقة على من لم يهدهم الله، إلا على الذين هدى الله فلا يكون بالنسبة لهم ذلك أمرا شاقا، لأنهم يدورون مع الحق حيثما دار، والحق يومئذ يأتي من قبل الوحي، فهم سامعون مطيعون لما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما يأمرهم به القرآن.
3: ولكن يا أستاذنا، لماذا عبر هنا عنها بأنها كبيرة؟
1: عبر بقوله تعالى عن التحويلة بكبيرة، أي تصويرا للمعقول في صورة المحسوس، فالشيء الكبير إذا كان محسوسا طبعا يكون حمله ثقيلا، والشيء الصغير يكون حمله ميسورا على الإنسان، فهذا تصوير لتلك التحويلة أنها كبيرة والكبيرة

0: الكبر هنا كبر معنوي، ولكن أبرز المعقول في قالب المحسوس.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تعالى إلا على الذين هدى الله؟
0: نعم، أي ذلك أمر شاق، يعني تحويل القبلة، إلا على الذين خلق الله الهداية في قلوبهم وأراد أن يهديهم بفضله وهم مهيئون لذلك. فالناس منهم مهيئ لقبول الهدى، فيكون الهدى بعد ذلك بعد تلك التهيئة توفيقا من الله وإعانة منه. ومن الناس حتى ولو بذل ما بذل في هدايته لا يهتدي، لأنه ليس مهيئا لذلك بطبعه ولكثرة معاصيه ولغلبة الشهوات والشبهات عليه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما فائدة الحصر بإلا هنا في قوله تعالى إلا على الذين هدى الله؟
0: فائدة ذلك تشريفهم، تشريف أولئك الذين هدى الله، فهم سامعون مطيعون لأمر الله تعالى، لا يشق عليهم ما يكلفون به حتى ولو كان ذلك صعبا بالنسبة لغيرهم. فالمؤمن يستمرئ التكليف ويكون ذلك لديه غير شاق، لأنه آمن بالله ربا خالقا مجازيا عالما مريدا حكيما فيما يشرع.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، من المخاطب هنا؟
0: جميل، روي في ذلك سبب نزول.
2: وما هذا السبب يا أستاذنا؟
0: روي أن الناس لما أمروا باستقبال البيت، أي بيت المقدس، بالصلاة، وكانوا قبل ذلك يستقبلون الكعبة، مات كثير منهم قبل الأمر باستقبال بيت المقدس. فتساءل الناس ماذا كانت صلاة أولئك، أهي مقبولة؟ فقال الله تعالى وما كان الله
2: ليضيع إيمانكم،
0: أي ليضيع صلاتكم، فلا يضيع ثواب عمل أريد به وجهه. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
1: إذن المراد هنا أن الله سيتقبل صلاتهم.
0: نعم، إذا كانت على الوجه المشروع.
1: إذن الإيمان يراد به الصلاة يا أستاذنا؟
0: نعم، يطلق الإيمان ويراد به الصلاة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا صلاة له.
2: وما الحكمة من إطلاق الإيمان على الصلاة يا أستاذنا؟
0: الحكمة من ذلك أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والصلاة مشتملة على أقوال وأعمال بعد نية أنك تنوي بصلاتك وجه الله تعالى وأن تتوجه حيثما أمرك بصلاتك. فالصلاة فيها كل الإيمان، اعتقاد وأقوال وأفعال، لذا ناسب أن يطلق عليها الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم.
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا.
0: إذن بانتهائه نلتقي غدا بإذن الله تعالى.
3: بإذنه تعالى إن شاء.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

فبرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر

معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

أُزِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

راجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، تلك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

توعدون والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون

ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية.

0: في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الذاكرين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المتدبرين لكتاب الله عز وجل، المتشوقين لما فيه من الدروس والعبر، لا زال حديثنا متصلا في كلامنا عن ما نستفيده من الدروس والعبر في هذا المشهد القرآني الذي هو في سورة هود عليه السلام. وصلنا إلى الكلام عن موضوع البركة وما يجلب هذه البركة، ودخلنا إلى موضوع البركة من خلال رد الملائكة عليه السلام على سيدة بيت النبوة سيدة سارة عليها السلام، ونتلو الآيات. قالت، أي سيدة سارة، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ذكرنا في اللقاء الماضي الحديث عن الصلاة وعن الزكاة، وكيف أنهما من الأمور التي تجلب هذه البركة لهذا المصلي ولهذا المنفق. وتحدثنا كذلك أيها الكرام عن المساجد، وهي أماكن مباركة، وكيف أن الشرع يطلب من هذا المسلم أن يرتاد هذه المساجد وأن يبقى فيها بعد الصلاة، بل أن يرابط من صلاة إلى أخرى وهو باق في هذه المساجد. طبعا كذلك يبقى لطلب العلم، بل كانت حلق العلم يعني ليست حلقة واحدة، كما ورد عند الإمام الربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم عزين يتذاكرون فنون العلم، فحلقة كانوا يقرؤون القرآن الكريم، وحلقة كانوا يتدارسون الحلال والحرام، وحلقة كانوا يذكرون توحيد الله عز وجل ونفي الأشباه والأنداد عنه تبارك وتعالى. إذن حلقات متعددة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه أماكن البركة. طيب، كذلك من الأماكن التي ذكر الله عز وجل أنها مباركة الكعبة، فالله عز وجل يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذن كذلك الذهاب إلى المسجد الحرام هو تعرض لهذه البركات. كيف يذهب المسلم إلى المسجد الحرام؟ يذهبه حاجا أو معتمرا، ونعلم أن الحج فريضة من الفرائض لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك أنا هنا في هذه المناسبة، بمناسبة أيضا ذكر الحج، أشجع إخواني وأخواتي على المبادرة إلى الحج والاجتهاد في ذلك. هنالك من يعني يجمع المال ويوفره مجتهدا في ذلك، تاركا كثيرا من الملاذ والمتع لأجل أن يقيم هذه الفريضة، يقيم هذا الركن، فنعم ما يفعل هذا الإنسان. هذه المرأة التي حتى أنها تبيع ذهبها لأنها هو فقط للزينة، وتستأذن في ذلك زوجها، تقول له: أريد أن أبيع شيئا من ذهبي لأجل أن أحد بيت الله الحرام. رائع رائع والله أن يقدم الإنسان ركن الإسلام هذا، يذهب إلى الحج، يذهب إلى العمرة. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فإذن ارتياد هذه الأماكن هو تعرض لهذه البركات. إذن هذا البيت هو بيت مبارك، كيف أنال بركة هذا البيت الكعبة المشرفة؟ بالطواف حولها، في طواف العمرة وفي طواف الحج وفي طواف النافلة، أن أعظمها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك

0: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن تعظيم هذه الكعبة، التوجه إليها، ينال الإنسان من تلك البركات التي تتنزل في ذلك الموضع الشريف. ونواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن ما يجلب البركة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.

0: القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف لا يطفئون نور الرجاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم، له الحمد ما خط الصباح الضياء على الأرجاء، وسلكت نفوس سبيل الهدى على يقين ورجاء. ما أجمل هؤلاء الذين يحيون بالأمل الجميل والسعي الحميد، فلا يطفئون نور الرجاء، مؤمنين أن الله تعالى جعل هذه الحياة ميدان ابتلاء للإنسان ليحسن العمل ويعمر لحظاتها بكل مسعى صالح يوفق إليه. وقد يمر بالبعض ما يثقل به صدره وتتراكم عليه همومه، وقد يصل الأمر ببعض الناس إلى حد يخيل إليه الشيطان أن موته هو الحل الوحيد مما هو فيه، فيزين له الانتحار. وليس هذا الاتجاه الشيطاني وليد لحظة عابرة دائمة، إنما قد يكون مسبوقا بأزمات نفسية، أو جاء نتيجة عزلة اجتماعية أو ضغوط أسرية، أو حل بعد صدمات متتالية، أو بسبب معاناة مادية، أو جاء بتسلل أفكار مضللة تغزو النفس فتضعف صلتها بالله وتقنطها من رحمته. ومن أخطر ما ينبغي التنبه له هذا الزمان ما تتضمنه بعض المحتويات الرقمية والألعاب الإلكترونية من تمجيد للموت أو سخرية من الحياة، ومما فيه استدراج لهؤلاء الناشئة إلى أفكار تؤذيهم، ومنها تلك المساحات الفكرية التي تقدم الإلحاد بوصفه خلاصا من الألم، وما يصور الحياة بأنها عبث بلا غاية ولا حساب ولا جزاء. محتويات تحشد فيها عوامل جذب وسط الكثير من الألعاب والتطبيقات المفيدة أو النقاشات والحوارات النافعة. ووقاية الفلذات تبدأ من البيوت والأسر بحسن التحاور والنقاش والإرشاد والتوجيه والإصغاء ومجانبة التهوين أو السخرية والمتابعة الواعية لما يشاهده الأبناء ويتابعونه، مع العناية ببناء الإيمان في نفوسهم وغرس القيم والوازع الديني، ليدركوا أن حياتهم أمانة، وأن الظروف الصعبة مهما اشتدت فهي عابرة، فلا قنوط من رحمة الرحيم. وعلى المرء أن يعنى بمن حوله ومن يقوم برعايتهم وصحبتهم، فإن ظهرت على بعضهم علامات يأس أو قنوط أو مال إلى الحديث عن الموت أو إيذاء النفس، فلا بد من المبادرة للأخذ بيده، ولا يجوز تركه وحيدا مع مشكلته أو حالته النفسية، ولا يكتفى بتوجيه النصح المجرد، فقد يستوجب الأمر الاتجاه إلى المختصين والجهات المعنية لانتشاله مما وقع فيه والمضي به إلى رحاب عافيته النفسية، مع ضرورة إحاطة مثل هذا المبتلى بمشاعر الإحسان واللطف وحسن العناية، مع التوجيه إلى القيام بالعبادات واللجوء إلى الذكر والدعاء. وطلب العلاج هو من مساعي الأخذ بالأسباب، وليس عيبا أو ضعفا في الإيمان، وحفظ النفس من مقاصد شريعتنا العظيمة. هو الله يكشف ما قد ألم، فلا تقنطن أخي هلم، إلى ظل لطف ورحب جنان، إلى الذكر يجلو التياعا وهم، تجد في هداه ارتياح فؤاد وأنواره تذهب المدلهم. فهي بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يوقع الصباح بالنور على صفحات الوجود، فتمضي نفوس إلى رحاب رحمته في ثبات وعزة وصمود.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين.

اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله عدد من أصحاب السعادة سفراء يؤدون قسم اليمين. 5 شهداء في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين. من العناوين وإلى التفاصيل. تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم، تقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولدا بوأنخير حسن، سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية صلوح حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة الدكتور زبيد الله زبيدوف سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجكستان معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير براشان بايس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دوربادي مورمو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير لي جونغ إيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جي مونغ رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أحمد قمر يزامل بن محمد ريزا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير غريغوريو بيرناسكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير جواو باتيستا دوناسيمينتو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية

البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان. ساعدت السفيرة مونيكا إيفرسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان. ساعدت السفير أندي رهاديان سفيرا فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل. كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الحصن العامر بصلالة صباح اليوم كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقابل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر القيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومي سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفيرة الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان. حضر مراسم أداء قسم اليمين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية. رسم السياسة العامة لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب وتحديد مواعيد الترشح وإعلان الفائزين واعتماد لجان الفرز والتحكيم أبرز مهام واختصاصات مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب الذي أصدر معالي السيد خالد بن هلال البوسعيد وزير ديوان البلاط السلطاني قرارا بإعادة تشكيلها برئاسته ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمينا للسر وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. وحددت الجائزة مجالات التنافس في دورتها 13 في دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرعي الثقافة والخط العربي عن فرعي الفنون والقصة القصيرة عن فرعي الآداب، ومن المرتقب الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر القادم. وتسعى جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2012 إلى تنشيط حركة الثقافة والفن والأدب داخل سلطنة عمان وخارجها وتكريم رموز الفكر على نتاجاتهم القيمة. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي أحمد وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة،

وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. شارك سلطنة عمان في الاجتماع 29 أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل البلدي الخليجي المشترك، من بينها البيئة الحضرية وتطوير تشريعات وآليات الرقابة البلدية وخطط العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام من 2024 إلى 2030، إلى جانب استعراض نتائج جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات في دورتها السادسة ومستهدفات خطة العمل لعام 2027 وكود البناء الخليجي والفعاليات البلدية الخليجية المشتركة والاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة في المجال البلدي. كما بحث الاجتماع إقامة الأسبوع البلدي الخليجي الرابع ومؤتمر العمل البلدي 13 وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوصى برفع الأدلة المتعلقة بالبيئة الحضرية والتخطيط العمراني الاستراتيجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية إضافة إلى آليات مراجعة الأدلة المعتمدة. ترأس وفد سلطنة عمان مع السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. منح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز من الدرجة الأولى. قام بتسليم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني، وذلك في حفل رسمي أقيم في العاصمة الأردنية عمان. جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية. في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية والإقليمية، اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. جاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية، أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات والسياحة الزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نموا في الحركة السياحية وتزايدا في أعداد الزوار وتوسعا في المشاريع والمنشآت والخدمات. عالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل. وأضاف ترامب أن أسعار النفط التي زادت بسبب حرب إيران ليس من المرجح أن تتراجع قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بوقوع انفجارات في جنوب إيران طالت جزيرة قشم ومدينتي سيريك ومناب. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار ب23 صوتا مؤيدا وامتناع 8 أعضاء عن التصويت، بينما عارضته 3 دول. ويدعو القرار طهران إلى الانخراط بجدية ومن دون شروط في محادثات ترمي إلى بناء ثقة دولية لبرنامجها النووي. ولم تتمكن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة من تفقد منشآت نووية رئيسية في إيران منذ تعرض مواقعها لقصف أمريكي في العام الماضي.
استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين جويتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما للنازحين وسيارات إسعاف. أفاد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتقدمون نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. وأضاف أن أنصار الله سيطروا على جزيرة زقر اليمنية في جنوب البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية عقبه هجوم بري بزوارق حربية. قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية، كما أدى هجوم على ميناء ميكولاييف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وتضرر لبنية أساسية ومدنية وصناعية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن هجوم بطائرة أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياماليا بشمال روسيا على بعد نحو 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وهي المنطقة الأبعد التي تبلغها مسيرة أوكرانية منذ اندلاع الحرب في العام 2022.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. من حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. 5 شهداء في قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل غاراته على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين. حرر لكم هذه النشرة سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري. أعوذ بالله.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو

كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّل بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق

قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فكل لي عملي ولكم عملكم.

يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

أو أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى

قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا

0: يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعلم

ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون.

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم.

طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أمم

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا

توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا

0: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية العاطفية لدى الأبناء. تهدف التربية في الإسلام إلى الاهتمام بالجسد والعقل والروح، وكما أن جسم الإنسان يصاب بالانحراف والمرض نتيجة النقصان في المواد الغذائية والإفراط فيها، كذلك الروح ونفسية الطفل فإنها تصاب بالانحراف نتيجة النقصان في الحنان والعناية أو الإفراط في ذلك. لذا ينبغي على الوالدين الاهتمام بالجانب العاطفي في التربية، والمقصود من العاطفة هي الاستعداد والميل الفطري الداخلي الذي يشكل دعامة حب الإنسان لأخيه الإنسان. وعلى أساس هذا الاستعداد الفطري يستطيع الإنسان أن يظهر ميوله الباطنية منطلقا من المحبة والعطف والألفة والأنس والصداقة والفداء والإيثار والعطف والصفح والجود والبذل والتعاون والشفقة والرحمة والمواساة. هذه الصفات الطيبة، والأسرة هي المؤسسة الأولى التي ينبغي أن تنمو فيها العواطف الإنسانية عند الأبناء. فالمحبة والعطف تنثر عليهم من قبل الوالدين والأقارب، فعندما تحتضن الأم طفلها بمحبة عارمة وترضعه تنمي بذور العاطفة في نفسه، وحينما يفقد الطفل الحب والحنان والعطف فإن ذلك يبعث على الإحساس بالحقارة وانعدام الشخصية والانطوائية والانحرافات السلوكية والتربوية. وعلى الوالدين تنمية الذكاء العاطفي لدى الأبناء، حيث يؤثر على كيفية إدارة السلوك والتحكم بالمواقف الاجتماعية، وكذلك اتخاذ القرارات الشخصية الإيجابية. ويتكون الذكاء العاطفي من 4 مهارات أساسية تتزاوج في مجموعتين: الكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية. الكفاءة الشخصية يندرج تحتها الإدراك الذاتي ومهارات الإدراك ومهارات الإدارة الذاتية. هذه الكفاءة تركز على الفرد في تفاعله وتعامله مع الآخرين. فالمهارة الأولى فيها الإدراك الذاتي، وهي القدرة على إدراك المشاعر بدقة أثناء حدوثها. والمهارة الثانية مهارة الإدارة الذاتية، وهي القدرة على استخدام المشاعر وإدارة التصرفات والسلوك الإيجابي. أما المكون الآخر فهو مكون الكفاءة الاجتماعية، والتي تتكون من الإدراك الاجتماعي ومهارة إدارة العلاقات مع الآخرين، والقدرة على تفهم أمزجة وتصرفات ودوافع الآخرين لتحسين العلاقة معهم. وأكثر الناس نجاحا في هذه الحياة الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء العاطفي. فالذكاء المعرفي لا يكفي بحد ذاته لتحقيق النجاح في الحياة، ومن المهم تنمية الذكاء العاطفي والذكاء المعرفي معا لدى الأبناء. ويؤثر الذكاء العاطفي على العديد من جوانب الحياة، مثل الأداء المهني والدراسي، حيث يساعد على تجاوز التعقيدات الاجتماعية وقيادة الآخرين وتحفيزهم. والتفوق الدراسي كما يؤثر على الصحة النفسية والجسدية، حيث يدير العواطف، يقلل التوتر الذي يتسبب في زيادة ضغط الدم، ويثبط جهاز المناعة، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويسرع عملية الشيخوخة. يساعد الذكاء العاطفي في التحكم بالمشاعر وحسن التعبير عنها، وتفهم الآخرين والتواصل معهم وإقامة علاقات طيبة. كما يعزز الذكاء العاطفي الانسجام مع المشاعر والشعور بالألفة والحب والسعادة. والإسلام بتعاليمه وتصوراته ينمي الذكاء العاطفي، وذلك بالالتزام بتعاليمه واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإسلام ينقي الشخصية من السلبية، ويأمر بالحلم وتجنب الغضب والانفعال، ويأمر بالعطف على الجميع حتى الحيوان والجماد، ويأمر بحسن الخلق وانتقاء أفضل الكلمات في التعامل مع الآخرين.

الذكاء العاطفي يمنح صاحبه السعادة أو شيء من السعادة في الدنيا، فإن الإيمان بالله عز وجل يمنحك السعادة في الدنيا والآخرة، والذكاء العاطفي يزيد من الرضا والقناعة. لذا فإن على الأسرة تنمية مهارات الأبناء في الوعي بذاتهم وفهمها وكيفية التعامل مع مشاعرهم ورغباتهم والتحكم فيها، وكذلك فهم الآخرين ومراعاة مشاعرهم وتجنب إيذائهم وإنشاء العلاقات الطيبة معهم. وعلى الوالدين تربية الأبناء على الأخلاق الحسنة، فحسن الخلق منزلة رفيعة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومن علامات حسن الخلق الحياء والصدق وقلة الكلام وكثرة العمل والصبر والشكر. وقيل لعبد الله بن المبارك: أجمل لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: اترك الغضب ولا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. وترك الغضب تحكم بالذات وإدارة للعلاقات وحسن التصرف في المواقف. ونعلم أبنائنا بأن العاقل من ابتعد عن الأسباب التي تبعث على الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. الغضب لا يتأتى عنه يعني لأنه أمر طبيعي، إنما المراد اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المؤدية للغضب. ومن علاج الغضب التوقف عن الأشياء التي تثيره وعدم الاستمرار فيها والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. فسبب الغضب الشيطان، فليلتجأ إلى الله تعالى لدفعه. ففي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. قال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد. ولتنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء لابد أن نكون قدوة لأبنائنا في السلوكيات التي نرغب في نقلها إليهم. ومن الضروري العلم بأن شخصية الأبناء لا تبنى بالتشدد والقسوة ولكن بالحب والعطف، بالإضافة إلى ضرورة إشباع حاجة الأبناء إلى اللهو واللعب، فتتكون لديهم مناعة تساعدهم على التحكم في رغباتهم، إلى جانب إشباع حاجاتهم إلى الحرية والاستقلال وحاجتهم من الشعور بالثقة والقوة. كما ينبغي على الوالدين خلال تنمية الذكاء الوجداني لدى الأبناء تجنب التدليل الزائد والتذبذب في المعاملة والصراع المستمر بين الوالدين والقلق المفرط وتضخيم الأخطاء والتمييز العاطفي والمادي بين الأبناء وفرض ما يحبه الآباء على الأبناء دون مراعاة لرغباتهم والمرحلة العمرية التي يمرون بها. فلا ينبغي الاستمرار في معاملتهم كأطفال صغار مع كبرهم وتطور شخصياتهم. ومن أجل تنمية الذكاء الوجداني والعاطفي لدى الأبناء ينبغي على الوالدين أن يشجعوا أبنائهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس، كما ينبغي تقوية الاتصال والتواصل بينهم من خلال حسن الاستماع إليهم والحوار والتفاعل الإيجابي مع حديثهم. فالأبناء بحاجة إلى القبول، بحاجة إلى التحفيز المادي والمعنوي، وكذلك ينبغي أن تترك الفرصة للأبناء أن يتخذوا القرارات بأنفسهم، كأن يختاروا ملابسهم، يختاروا الكتب التي يريدون والأجهزة. لا بد أيضا من تعليمهم احترام الكبير والاستماع إلى الآخرين بتعاطف، وتدريبهم على التعلم من أخطائهم وأخطاء الآخرين والاعتذار عند الخطأ، وتنمية النظرة التفاؤلية لديهم وتنمية قدرتهم على التحمل المسؤولية. وبذلك ينمو لديهم الذكاء العاطفي الوجداني ويكونوا ناجحين في حياتهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم من كل سوء وأن يصلحهم ويهديهم ويثبتهم على الطاعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين

منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طيب الحديث بقية. نحن الآن نذكر إيش ذكرنا، ذكرنا أربعة أشياء اللي هو إيش؟ السفارة، الاستشارة، عمل لله عز وجل، وماذا؟ والصلاة من إيش؟ الخلف جميع التبعة. طيب.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Barakallahu fikum. Habartum?
2: Na'am.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bil 'amali bi ta'atihi tatibu al-hayat wa tanzilu al-barakat. Was-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. لا زال الحديث حول أداب السفر، أليس كذلك؟
3: نعم.
0: عرفتم سابقا أن السفر من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، والشريعة الغراء جاءت بآداب وأحكام للمسافر ينبغي للمسلم معرفتها والتزام بها. وشرعنا في آداب، ذكرنا معكم شيء
4: الاستشارة والاستخارة.
0: طيب، من يعرف الاستشارة؟ من يعرف الاستخارة؟
5: نعم. الاستشارة الاستعانة برأي من يثق بدينه وأمانته ويعرف منه النصيحة والشفقة.
0: أحسن، شكرا. أحسن. والاستخارة؟
4: نعم. طلب العبد من الله تعالى تيسير خير الأمرين. وعرفه بعضهم طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور.
0: نعم، أحسنت. ما هي آخر؟
2: نعم شيخ. طلب خير الأمرين لمن احتاج لأحدهما.
0: طلب
2: خير الأمرين لمن احتاج لأحدهما.
0: أحسنت، شكرا. نعم. والاستخارة، الاستخارة الشرعية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله. من منكم ذكر الحديث؟
2: نعم شيخ.
0: تفضل معاذ.
5: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري.
0: قرأ الحديث كما ذكرنا سابقا.
5: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني.
0: ثم أرضني به. ثم.
5: ثم أرضني به.
0: نعم.
5: رواه البخاري.
0: طيب، هي عدة روايات، أذكر لك الرواية. طيب. زين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، عام هذا. أريد به العموم ولا أريد به الخصوص؟
3: الخصوص.
0: خصوص، نعم. هل الاستخارة في فعل الواجبات والمندوبات؟
4: لا.
3: لا. لا.
0: هل يستخار في ترك المحرمات والمكروهات؟
3: لا.
0: لا. لا. طيب. إذا عليك الحال هم أحدكم بالأمر لا يدري هل فعله خير أو تركه خير، هنا الاستخارة. سواء كان في سفر، سواء كان في الزواج، سواء كان تجارة، سواء كان في بناء منزل إلى غير ذلك من الأشياء، ما كذلك؟
3: نعم. بلى.
0: ما يبغي المسلم أن يترك الاستخارة ولا إيش ولا استشارة. ما خاب
4: من
0: استخار ولا ندم من استشار. طيب في الحديث قال ويسمي حاجته، متى يسمي حاجته؟
2: نعم
4: شيخ.
0: يعني أول كلمة ما المقصود ويسمي حاجته؟ ما المراد بالحاجة هنا؟ التي
4: يستخير
0: لها. زين، متى يذكرها؟
4: نعم شيخ.
0: طبعا.
4: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير.
0: بدل الأمر عليك الحاجة.
4: نعم.
0: زين، أحسنت. طيب، هنا ذكر في الحديث اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاقل أمري وعاقلي، فاقدره لي ويسره لي ثم باقي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاقل أمري وعاقلي فصرف عني وصرفني عنه واخذ لي الخير حيث كان ثم أرضيني به. هنا أو هذه هل هي للتخير ولا للشك؟
4: نعم شيخ.
2: نعم شيخ.
4: قال بعضهم كذا بعضهم الآخر.
0: مو قال بعضهم،
4: قال بعضهم بأنها للتخير.
0: أنا أسألك للتخير ولا للشك؟
4: قال بعضهم للتخير.
0: للتخير. طيب، القائلون بأن للتخير مو يقول، يقول إذا قلت أي العبارتين أو نعم. أي العبارة الثلاث.
4: نعم.
0: يعني مخير بين عبارتين وبين ثلاث.
4: بين ثلاث.
0: بين ثلاث. بين أن تقول
4: إن هذا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري.
0: بس واحد.
4: أو
0: ثاني،
4: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري
0: وأجله. زين. والثالث،
4: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وأجله.
0: أحسنت. شكرا. أحسنت. طيب، إذا قلت هذا أو قلت هذا، وإذا عثمت على الأول وهو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أقدره لي ويسر لي آخر، قال بعضهم لا يكون الداعي جازما بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكرر الدعاء ثلاث مرات. ايش معنى؟
2: نعم شيخ، أن يأتي في كل دعاء برواية.
0: نعم.
2: من هذه الروايات
0: يدعو ثلاث مرات.
2: نعم.
0: فيقول في المرة الأولى إيش؟
2: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. في المرة الثانية يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله.
0: نعم.
2: في المرة الثالثة يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله.
0: شكرا. بارك الله فيك. هل الاستخارة واجبة ولا مندوبة؟
5: نعم.
0: مندوبة. ليس الدعاء. أتاك؟
2: بلى.
0: نعم. صار الاستخارة واجبة ولا مندوبة؟
2: مندوبة.
0: زين. ننتقل عندنا إلى هش. ثالث والرابع. ويبدأ الخارج بالإخلاص. ومن حقوق الناس ويبدأ الخارج من منزله إلى أهل للسفر أو السفر. إذا خرج من بيته بماذا يؤمر؟ أن يكون هش، أن يقصد عمله هذا وخروجه هذا وجه الله سبحانه وتعالى. لكن قاصد حق بيت الله الحرام يقصد بذلك وجه الله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، أليس كذلك؟ لابد بالإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. خرج مثلا للجهاد كذلك أيضا يقصد بذلك أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ما فيك؟
4: بلى.
0: زين، خارج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به رياء ولا سمعة. إذا خرج من بيته مسافرا لطلب العلم يقصد بذلك إيش؟ أيوة، وجه الله سبحانه وتعالى. وجه الله سبحانه وتعالى من طلب، من تعلم العلم لمن؟ لله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة. طبعا علم لله عز وجل وعمل به حشره الله يوم القيامة آمنا ويرزق الورود على الحال. فكذلك ليس له أن يقصد بذلك المنافسة والشرف والرفعة ومباهات العلماء ومارات السفهاء، والذي نهي عن ذلك أليس كذلك؟ من ذلك يذكر حديث في هذا متعلم العلم العظمة والرفعة أوقفه الله موقف الذل والصغار يوم القيامة حتى يكون العلم لأهله زينة، ما كذلك؟ بحيث آخر، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء لقي الله يوم القيامة وهو خائب من الحسنة، يكون عمل طلبه لله سبحانه وتعالى، ما كذلك؟ ينفي الجهل عن نفسه، وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنا، على بصيرة أنا ومن اتبعنا، ما كذلك؟ والله سبحانه وتعالى يعبد بالجهل النبي، يعبد بالعلم، ما كذلك؟
3: بلى.
0: نعم. وكذلك أيضا لو خرجت مسافرا لزيارة الأرحام أيضا، هذا واجب عليك، ما واجب عليك؟ ذات الإخوان في الله سبحانه وتعالى، الإخوان فيه فضل وفيه ثواب، تقصد بذلك وجه الله سبحانه. هذا ما تخص عمل لله في كل شيء، حتى فيش في الأشياء المباحة، وأنت خارج مسافرا لأشياء مباحة تحسن النية حتى يكون خروجك هذا وحتى يكون سفرك هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، لأنك عرفتم أن المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا إيش؟ إلا بالنية، ما كذلك؟ وعرفتم سابقا أن عادات أهل اليقظة إيش؟
2: عبادات.
0: فأنت خارج مثلاً أو أجل تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى حتى ترجع النشاط لنفسك يمن من القلب، حتى تكون نشيط في أعمالك التي تقدمها الأعمال الصالحة، ما كذلك؟ هذه يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، ولو كان خروجك لأمر مباح. وينبغي للمرء أن يحترز بنية إذا أراد أكمله يبرز نية حسنة، ما كذلك؟ نودو؟
6: بلى.
0: أليس كذلك؟
7: بلى.
0: مالكم؟ زين. ويبدأ الخارج بالإخلاص، الإخلاص لمن؟
6: لله عز وجل.
0: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. من عمل عملا اشتكى فيه غيره فهو له كله وأنا أغنى شركاء عن الشرك. اتقوا الشرك الأصفر. الرياء فإنه أخفى من نملة سوداء في صحة صماء في ليلة ظلمة. سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتقيه على هذا الحال؟ ماذا قال؟
2: نعم شيخ. نعم. قال
0: قولوا
2: الله. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم.
0: أحسن، شكرا عليكم بالإخلاص لله سبحانه. زين؟ ولو كان العمل قليل. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس الخلاص. مسافر الحج أو العمرة أو الجهاد أو أي مكان كان، خاصة كان السفر بعيد، يتخلص من جميع التبعات، يتخلص من المظالم كلها، من حقوق الناس، سواء كان الحق الذي عليه المطلق بذمته، سواء كان من طريق السرقة أو الاغتصاب أو الاختلاس أو التحايل أو نحو ذلك من الأشياء. حقوق الناس أمرها خطير ليس بالأمر الهين، وهذا المسلم يتخلص من جميع حقوق الناس. وكذلك تبتم فلك الرؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، القليل من أموال الناس يورث النار. ردوا الخيط والمخيط، الخيط والمخيط هكذا، ولو كان قليلا يمسن بأموال الناس، ولو كان ذلك شيء قليلا. قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. وفي حديث أبي هريرة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع، فأهل رجل من بني ضبيب يقال له رفاع بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى بين حتى إذا كنا بها، بينما مدعم يحط رحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غب فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة لأنه قتل في سبيل الله، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصلها المقاسم لتشتعل عليه نارا. اسمعوا، فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار ولو شيء يسير، فمسهم بأموال الناس ولو كان ذلك الشيء قليلا أيستهين به. واضحة؟
7: واضحة.
0: ردوا الخيط والمخيط. أنتم عرفتم سابقا أن الذنب ذنبان، ذنب بين العبد وربه، وذنب بين العبد وصاحبه. أما الذنب الذي بينه وبين ربه فمن تاب منه كان كمن لا ذنب له، وأما الذنب الذي بينه وبين صاحبه فلا توبة منه إلا برد المظالم إلى أهلها، إلا برد المظالم إلى أهلها، برد المظالم إلى أهلها. ويخرج الكفار ليس عليه تبع لأحد. هكذا. ونحن نبهنا مرات أن بعض الناس وهو صغير السن قبل البلوغ لكن الحال يأخذ شيء من أموال الناس، فإذا كان يعني بعد بلوغه يتذكر أنه أخذ شيئا من أموال الناس وهو صبي صغير، بماذا يمر؟ يمر بأن يعيد ذلك الشيء إلى أهله، يرجعه إلى أهله، أليس كذلك؟ ومتعلق بذمته فعليه أن يرجعه إلى أهله. واضحة؟
7: واضحة.
0: طيب الحديث بقية، نحن الآن نذكر إيش ذكرنا؟ ذكرنا أربعة أشياء، اللي هو إيش؟ الاستخارة والاستشارة والإخلاص العمل لله عز وجل، وماذا؟ والخلاص من إيش؟ والخلاص بجميع التبعات، ما كذلك؟ طيب نواصل الحديث إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الكهف والصحبة.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وطابت نفوسكم في ظلال كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الصحبة علاقة تقوم على تآلف وترابط وانسجام، وتكمن أهميتها في توجيه السلوك وتقديم صور الدعم وتعزيز القيم، وهي من أعظم المؤثرات في صلاح الإنسان أو فساده. فالصاحب ساحب كما يقال، ويجد المتدبر لسورة الكهف المباركة كيف أنها تعرض معنى الصحبة في صور متتابعة، ليخرج على يقين بأن الطريق إلى الله يسلك بصحبة معينة، وأن الصاحب قد يرفع صاحبه أو يرديه. فها هم الفتية الذين آمنوا بربهم وجمعهم الإيمان قبل أن يجمعهم الكهف، فكانت الصحبة سبب ثباتهم وتعاونهم عونا على مجابهة الفتنة، فزادهم الله هدى. ثم يجد المتدبر ذلك التوجيه الرباني للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دعوة إلى صحبة الصالحين، فليس المعيار زينة الحياة الدنيا، إنما هي المبادئ ودوام الذكر والإخلاص، لتكون الصحبة الصالحة حصن القلوب من فتن الدنيا. وفي مثل صاحب الجنتين يبدو الصاحب الناصح الذي يجتهد في رد صاحبه الغافل إلى ربه، فتأتي كلماته نابضة بالرحمة والحكمة، وهو يذكره بنعم الله ويحذره من التعالي والغرور والكفر، ليلهمنا أن النصائح الصادقة من أسمى الحقوق بين الأصحاب. وعند الوصول إلى نبأ موسى مع العبد الصالح عليهما السلام، نجد أن صحبة أهل العلم والرشد باب للنجاح والفلاح، وأن حسن الأدب مع المعلم من مفاتيح الفهم، ليدرك الإنسان أن العلم ينال بالصبر والتواضع وحسن الصحبة. وفي ذكر ذي القرنين نراه يشرك القوم في البناء والعمل: فأعينوني بقوة. فكانت صحبة عملية، تعاونا بين القائد والأفراد لإقامة الردم ودرء الفساد وتحقيق المنفعة العامة. فقدم لنا من الدروس أجملها في شراكة البناء والإصلاح وخدمة الناس. وهكذا هي سورة الكهف المباركة، في تقديمها معالم الصحبة النافعة، تثبيتا عند الفتن وتذكيرا عند الغفلة، وتربية على العلم وقيادة إلى ظلال رحمة الله. تدبر واصحب الذكرى، تجد في آيه فجرا، وخذ من نوره ذكرا، وقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا وإلى رحاب كتابه الذي أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجردان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 26 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن الفعل آتي والذي ماضيه آتى يكون متعديا إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرا، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول به الأول ذا. ووعدنا في ختام لقائنا الماضي أن نبدأ إعرابنا من ذكر المفعول به الثاني، والمفعول به الثاني حقه، حق مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والمسكين، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المسكين اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكلمة المسكين معطوفة على كلمة ذا، فهي معطوفة على المفعول به الأول لا على المفعول به الثاني. وابن السبيل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ابن اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السبيل مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل يجوز أن تكون معطوفة على الجملة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لها محل من الإعراب، لأن الجملة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معطوفة على الجملة فلا تقل لهما أف من جهة نسق آخر الكلام على أوله، فتكون هذه الجملة في محل جزم لأنها معطوفة على جملة في محل جزم. وإذا ما جعلنا هذه الجملة جملة استئنافية فهي جملة لا محل لها من الإعراب. ولا تبذر تبذيرا، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تبذر فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تبذيرا مصدر أو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مؤكد للعامل، فإن المفعول المطلق أو المصدر يأتي على ثلاث صور، فيكون مؤكدا للعامل، ويكون مبينا للنوع، ويكون مبينا للعدد. والجملة لا تبذر تبذيرا معطوفة على الجملة التي قبلها، وقد تقدم أن الأكثر في الجملة التي قبلها أنها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 27 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 84 بعد 200 من المصحف الشريف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هذه الجملة يجوز فيها أن تكون جملة واقعة تذييلا للكلام الذي قبلها أو للجملة التي قبلها، وهي: ولا تبذر تبذيرا، وقد وقعت تعليلية أو سببية. وصدرت هذه الجملة بإن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع معناها التعليل. المبذرين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأن هذا الاسم اسم الجميع، أو لأنه جمع مذكر سالم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وخبر إن كانوا إخوان الشياطين، وقد وقع خبر إن مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. كانوا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. إخوان خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الشياطين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وكان الشيطان لربه كفورا، جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، واسم كان الشيطان، الشيطان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لربه اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، رب اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة كفورا، والتي هي اسم فاعل جاء على صيغة المبالغة أو على صيغة التكثير لربه كفورا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة كفورا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة كفورا. كفورا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أسلوب شرط: وأداة الشرط إن، وأصل إما إن ما، فهما كلمتان إن وما، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. فأداة الشرط إن، وفعل الشرط تعرضن، وجواب الشرط فقل لهم قولا ميسورا. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو حرف عطف، والظاهر أن هذه الجملة الشرطية معطوفة على الجملة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ويجوز فيها أن تكون استئنافية على جعل الواو للاستئناف، والظاهر الوجه الأول. فالظاهر أن هذه الواو واو العطف لا واو الاستئناف. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إما إن حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما زائدة أو صلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعرضن فعل الشرط وهو فعل مضارع. تعرضن فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر في اللفظ أثرت في المحل. والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونقل المفسرون أو جماعة من المفسرين والمعربين أن فعل الشرط عندما يكون فعلا مضارعا لا يتصل بنون التوكيد إلا أن تزاد ما بعد إن على هذه الصفة التي بين أيدينا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. وعلى حد قول الحق تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فدخلت نون التوكيد على الفعل المضارع، أو اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع الذي وقع فعل شرط لزيادة ما بعد إن في الموضعين، في هذا الموضع الذي بين أيدينا وفي الموضع المتقدم. وزعموا أن النون لا تتصل بهذا الفعل، أي لا تتصل بفعل الشرط عندما يكون فعلا مضارعا إلا أن تزاد ما بعد إن. ولجماعة من المفسرين والنحاة كلام آخر في هذه المسألة نقلوه أو استفادوه من كلام سيبويه في الكتاب أو فيما يعرفه بعضهم بممليات الخليل، لأن أكثر كتاب سيبويه من ممليات أستاذه وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني. نذكر كلامهم في هذه المسألة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: لا يزال حديثنا موصولا بإذنه وتوفيقه سبحانه حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 143 من آيات سورة البقرة، وإنها آية طويلة نوعا ما، وفيها من الحكم والتشريعات ما يستدعي وقفات.
5: هلا ذكرتنا وتلوت علينا الآية يا أستاذنا؟
3: أتلوها بإذن الله مجددا إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ماذا يقصد بإضاعة الإيمان هنا؟
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم؟
1: أجل يا أستاذنا،
2: أي ما كان الله ليبطل ذلك الإيمان ويجعله مضاعا، والمقصود بإضاعته إضاعة ثوابه، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع لديه شيء، ولكن المقصود هنا وما كان الله ليبطل إيمانكم فلا يثيبكم عليه، سواء فسرنا الإيمان بالصلاة أو بغير الصلاة.
0: وهل هناك تفسير آخر للإيمان في هذه الآية؟
2: نعم، قال بعض العلماء وما كان الله ليضيع إيمانكم باستقبال القبلة وبتشريعات الله تعالى، أي ما كان الله ليضيع إيمانكم بالأمر باستقبال القبلة، فيكون الإيمان مقصودا به هنا التصديق والاعتقاد. هذا تفسير لبعض العلماء.
1: وهل هناك تفسير آخر يا أستاذنا؟
2: نعم، أوضحناه سابقا في الحلقة السابقة، وهو أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وبينا هنالك الحكمة من إطلاق الإيمان على الصلاة، وأن الصلاة مشتملة على ما يشتمل عليه الإيمان أساسا من اعتقاد وأقوال وأفعال.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما نوع اللام في كلمة ليضيع؟
2: وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللام هنا تسمى لام الجحود.
0: لام الجحود؟
2: نعم، وهي الواقعة بعد النفي. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذه اللام تأتي بعد النفي تسمى لام الجحود، أي إن الله سبحانه وتعالى ما كان أبدا أن يضيع إيمان مؤمن إذا أراد بذلك الإيمان وجه الله.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستكمل إعراب الجملة الأخيرة من هذه الآية الكريمة؟
2: لعلك تقصد قول الحق تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: نعم يا أستاذنا.
2: هل أعربنا وما كان الله ليضيع إيمانكم؟
0: لم نعربه بعد يا أستاذنا.
2: إذن نبدأ بإعراب الجملة الأولى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فنقول عن الواو وعن كلمة ما،
0: الواو واو استئنافية.
2: جميل، ويمكن أن تكون للعطف عطفا على قوله تعالى إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هذا هو الأفضل أن يكون هذا معطوفا على الجملة السابقة.
0: أما ما فهي نافية.
2: جميل، وما كان الله، نعم، ما نافية، كان
1: فعل ماض ناقص مبني على الفتح يا أستاذنا.
2: أين اسم كان؟
0: لفظ الجلالة الله.
2: وما كان الله ليضيع، اللام
1: لام الجحود يا أستاذنا،
2: وهو في الأصل
1: حرف جر يا أستاذنا.
2: وما كان الله ليضيع، إذن كلمة يضيع هذا الفعل منصوب بأن المضمرة بعد اللام، أي لأن يضيع، فهي كلام التعليل سواء بسواء. وما كان الله ليضيع، ماذا نقول عن كلمة يضيع؟
0: فعل مضارع منصوب يا أستاذنا،
2: منصوب بأن المضمرة، وما ماضي يضيع
0: أضاع،
2: واسم فاعله
1: مضيع،
2: أما اسم المفعول مضاع ومصدره الإضاعة، والإضاعة ترك الشيء وإهماله، تقول أضعت كذا، أي تركته وأهملته بدون مبالاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أين فاعل يضيع؟
0: هو ضمير مستتر يا أستاذنا، تقديره جوازا هو،
2: يعود إلى لفظ الجلالة إيمان،
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
2: وإيمان مضاف،
0: والكاف مضاف إليه،
2: والميم علامة للجمع، فالكاف في إيمانكم مبني على الضم في موضع جر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم،
1: إن حرف توكيد ونصب يا أستاذنا،
2: أين اسم إن يا سالم؟
0: لفظ الجلالة الله.
2: إن الله بالناس
1: جار ومجرور يا أستاذنا،
2: وأين خبر إن؟
0: خبر إن رؤوف،
2: ويمكن أن يكون رحيم صفة لرؤوف، ويمكن أن يكون خبر بعد خبر، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والرؤوف الرحيم لا يضيع إيمان مؤمن ولا عمل عامل، إذ هو أرحم بهم من أنفسهم وأرأف بهم من أنفسهم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما فائدة إن في صدر هذه الجملة؟
2: فائدتها توكيد صفة الرأفة والرحمة، وأن الله متصف بهما، ومن سمع هذا التوكيد يثق بموعود الله سبحانه وتعالى. ولم يكن المؤمنون مترددين في ذلك، ولكن أكد الخبر على طريقة الاهتمام لا بعد إنكار ولا تردد.
0: وما فائدة الباء يا أستاذنا في قوله تعالى بالناس؟
2: جميل، قدم الجار والمجرور للاهتمام به، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قدم هذا المتعلق الذي هو الجار والمجرور على متعلقه الرؤوف للاهتمام بالناس، وليظهر هذا التبشير في العيان، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما فائدة اللام كذلك في قوله تعالى لرؤوف رحيم؟
2: فائدتها التوكيد بعد توكيده بإن، فهنا ثلاثة مؤكدات.
1: ثلاثة مؤكدات؟
2: نعم، إن والجملة الاسمية واللام، فقد اجتمعت هذه المؤكدات مقوية لاتصاف الله تعالى بالرأفة والرحمة بعباده.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم في ختام هذه الآية؟
2: أخبر الكل من مؤمن وكافر بأن الله رؤوف بالناس، رحيم بهم، لا يريد تعذيبهم، فهو لا يعذب أحدا إلا بسبب، كما قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالكافر لعله يتوب إذا سمع أن الله رؤوف بعباده، رحيم بهم، حتى ولو استغرقوا في معاصيه إذا تابوا. والمؤمن يزداد إيمانا ويزداد تشميرا إلى العمل ويزداد اتكالا على الله حينما يسمع توكيد هذا الخبر وتوكيد اتصاف الله تعالى بالرأفة والرحمة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: بانتهاء الآية اليوم انتهى وقتنا لهذا اليوم،
2: ولعلنا بإذن الله تعالى نقف وقفات أخرى مع آية تلي هذه الآية بإذنه سبحانه
0: إن شاء الله تعالى.
2: إذن إلى الملتقى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.